والإخوة المسلمون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله وقتكم بكل خير. نحييكم طيب تحية من إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، ونبدأ وإياكم فعالية إرسال الإذاعية الأثيرية ليومنا هذا الخميس الرابع من شهر ذي الحجة العام 1447 الهجرة الموافق 21 من مايو العام 2026 للميلاد. إرسالي ينتظر معكم الآن وحتى الساعة 7 مساء بمشيئة الله تعالى. نصد وإياكم خاشعين في بداية البداية للقرآن الكريم للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.

0: الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. نصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تلا علينا ما تيسر من سورة هود. بهذه التلاوة المباركة مستمعينا الكريم في كل مكان، نبدأ وإياكم السنة الإذاعي من إذاعة المكلا يومنا هذا الخميس الرابع من شهر ذو الحجة للعام 1447 الهجرة، الموافق 21 من مايو للعام 2026 الميلاد. وهكم استعراضا عاما لمواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. أقبل سرد مسلمين الكريم، نكون على موعد مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان فضائل الحج، ثم نستمع إلى عادل الكندري في قلبي يشتاق إلى الكعبة. في 7:30 عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق. في 8 صباحا البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، حتى 9 موعد نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعة الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 9:30 برنامج نبض الحنين، إعداد رضا علي الجمحي وتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر. في 10 البرنامج المباشر مشوار اليوم إعادة. في 11 عرض لهم الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 11:15 رقم أحداث الحلقة الثانية من المسلسل اليومي منزل على التلال. في 11:42 نرفع لحضراتكم إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة المقلة وضواحيها، ثم تأتيكم إعادة للحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري. في 12:00 ضمن حلقة خاصة عن رواد حركة التنوير. وفي 12:30 برنامج الأرض الطيبة وحدة موجزة من الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم يأتيكم برنامج حضرميات. في 1:15 برنامج أنا أستطيع. وفي 1:45 برنامج كلمتين. في 2:00 نشرة أخبار رئيسية ثانية ومتابعة الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 2:25 برنامج مسامع ثقافية. وفي 2:59 نرفع لحضرتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في 3:05 بالأخبار الرياضية مع الزميل فهيم خرابة. في 3:30 عادة لحدث الحلقة الثانية مسلسل يومي منزل على التلال. في 4:00 برنامج مباشر مشوار اليوم إعادة. وفي 5:00 نشرة الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 5:30 برنامج فريحة بلغة الضاد. وفي 6:08 نقول لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في 6:15 برنامج من رحيق العمر. وفي 6:50 موجز الختام الأنباء. في 6:55 القرآن الكريم المقرأ الشيخ باسم صالح الحبشي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصف. والختام كالعادة في تمام 7 بالسلام الوطني. تمنيت لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات.

0: السيدة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضر موت في الأثير، موعدنا الآن مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد القادر حسن جفري بعنوان فضائل الحج. وقتا طيبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل من الملائكة رسلا ومن الناس، واختص بعض الأماكن والأزمنة بالفضائل ومضاعفة الأعمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. المستمعون الأكارم، إن من الشرف الذي ادخره الله تعالى لهذه الأمة تلك الفضائل العظمى والمناقب الكبرى التي يختص بها الحاج من أفراد هذه الأمة المحمدية. إن الحاج حجه يهدم ما قبله، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ رواه مسلم. ومن الخصائص والفضائل أن الحاج مجاهد في سبيل الله، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة. أخرجه النسائي. وعن عثمان بن سليمان عن جدته أم أبيه قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ فقال: بلى. قال: حج البيت. خرجه سعيد بن منصور. وعن عمر أنه قال: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال للحج والعمرة، فإنها أحد الجهادين. وكذلك أن الحاج هو من وفد الله تعالى، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف عليهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما أهل مهل ولا كبر مكبر على شرف من الأشراف إلا هلل ما بين يديه وكبر بتكبيره حتى يبلغ منقطع التراب. ومما يعطى الحاج أنه يكون مجاب الدعوة، لما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس دعوات لا ترد: دعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الغازي حتى يرجع، ودعوة المظلوم حتى ينصر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بالغيب. وأسرع هؤلاء إجابة دعوة الأخ لأخيه بالغيب، حديث صحيح. ولذلك كان من السنة أن يطلب من الحاج الدعاء، وهذه سنة المطلوبة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر، إنه لما استأذن في العمرة فأذن له فقال له: لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك. ومن الخصائص أن الحاج نفقته تكتب في سبيل الله، فقد جاء في الحديث عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم 700 ضعف. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما. فالحاج درهمه 40,000. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله، فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله، وإن بقي حتى يقضى نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل 40,000 فيما سواه. فالحاج نفقته مخلوفة. ففي رواية أن الله تعالى يقول لملائكته: واخلفوا لهم ما أنفقوا. فمن فضائل الحاج أيضا أنه معان. جاء في الحديث عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة حق على الله عز وجل عونهم: الغازي والمتزوج والمكاتب والحاج. وكذلك الحاج شافع. جاء في الحديث الذي روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الحاج يشفع في 400 من أهل بيته. أخرجه عبد الرزاق في مسنده. وفي رواية المنذري: من جاء حاجا يريد وجه الله تعالى غفر له، فشفع في من دعا له. فالحاج مغفور له، كما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ما من محرم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. رواه ابن ماجه. وهذه المغفرة حتى للتبعات. فقد روى العباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: أني غفرت لهم ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الخير وغفرت. فلم يجاب. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تبسم. فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن هذه الساعة ما كنت تضحك، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك يا رسول الله؟ ما الذي أضحك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. رواه ابن ماجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السابعة والنصف تماما في المقلة. عناوين الأخبار من إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي يناقش استكمال طريق الفرض حارحة بدوعا ويبحث أوضاع مديريتي الضليعة ويبعث الخنبشي. يلتقي المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت ويطلع على سير العمل وجهود الرقابة على الأسواق. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشيد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. الوكيل الجيلاني يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ المخيم الطبي الجراحي والمسالك البولية للمحافظة. وكيل حضرموت الجيلاني رأس لقاء لمناقشة أوضاع النقل وآلية تسعير المواصلات للمحافظة ويطلع على سير تنفيذ مشروع توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك. عنوان الأخبار انتهى. المستمعين الأثار تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة. كونوا معنا.

السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي.

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: يقول الله آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم بأنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم في الأعمال أو يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، بل ويلهمهم التوبة منها. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. يا رب يا الله اجعل

الصداقة من المؤثرات الرائعة لتنمية معرفة الذات الإنسانية. فالصديق الحقيقي يمتلك رؤية عن صديقه قد لا يملكها الشخص نفسه. وهنا يتضح مستمعين الأعزاء أن معرفة الذات ليست عملية فردية بالكامل، بل لها بعد اجتماعي، حيث يسهم الأصدقاء في تعزيز وعي بعضهم بعضا ودفعهم نحو التطور الأخلاقي. وقد كتب أرسطو الفيلسوف اليوناني الكبير في كتاب الأخلاق إن إدراك الصديق ومعرفته هو بالضرورة إدراك للذات ومعرفتها، في إشارة إلى أن الصديق يعمل كمرآة تعكس للفرد

تحسين الشروق اعداد وتقديم خالد احمد القحوم اخراج عمر علي

صباح الخير بالباقر أنا شلنا يا حمام وتحملوا زمن هادر وتحملوا زمن هادر وكلهم

تنادي أنتم قد المرام عذابكم والله مليح عذابكم إيش الجريح عذابكم والله مليح عذابكم إيش الجريح

الهاجر وطعم الهدى بالناجر يسعد صباح الدوام صباح

حلو النظر خلى الوجوه مثل القمر بين العروض حلو النظر خلى الوجوه مثل القمر والدار يرقص

0: بين اختلاف كان في بعض يقول لك ابغى شجرة مثمرة، بعض يقول لك ابغى الحال العامة، تم تصميم المشروع. لكن المفترض الوجود الأسامة حاول انه يعيد المشروع بقوة، وبيكتب يعني عن زي الاستمرار اللي ناخذه انه كل ما في عنده رغبة في الشيء ده يقدم طلب رسمي علشان نشوف ايش فكرته، على مش على على فكرة المواطن نفسه.
1: طيب ممكن يتم رفض المدارس بالاشجار؟
0: تم رفض هذه الفترات السابقة، لكن في مشكلة كما عندنا موجودة لما الفترة اللي مرت كان هو عبارة عن مشاريع الأمم المتحدة، وفي عندنا في كل مشروع بند أشجار، فاللي لقيناه انه كان فارضين انه خلاص نوع معين من الأشجار يتم. الآن نحن نفكر نحن حتى المدارس لو في استقطاب بتكون أشجار مثمرة بيكون يعني أفضل لنمو المجتمع بشكل عام.
2: نعم
1: إن شاء الله.
2: نعم، هذا فيما يخص الخطوط العريضة يعني الأهم للأعمال التي تقومها في على صعيد التحسين. مدينة المكلا أيضا يعني شهدت يعني أكثر من مرة يعني عندما تأتي مناسبة معينة نلاحظ الجولات تتغير أشكالها، خاصة مولة الدلة. مولة الدلة هذه يعني تغيرت إلى الآن أكثر من 15 مرة، وهذه مشكلة كبيرة ولا تستقر على يعني شكل واحد، وهي أماكن يعني رسمية وأساسية لا بد تحافظ على شكلها الـ الـ الـ الـ الـ يعني الشكل الواحد الذي يلف الواحد. نعم، بالإضافة إلى أن هناك بعض المجسمات اللي موجودة في المكلا هملت كثير، يعني أعتقد نحن كنا في جلسة خاصة قبل أيام من اليوم وسمعتكم تتحدثون هذه المجسمات يعني كلها بتعيد وتأهيلها، ماذا بخصوص المجسمات في المدينة؟
0: بالنسبة للمجسمات بشكل عام وتم تأهيل أكثر من مجسم من الفترات السابقة، وفي كنا موجودة مشكلة عشان نكون على وضوح، هي من المواطنين، بعض المواطنين يعني عندك جلد أبطل مثلا جلد سد حق المكلا تم تأهيلها والحمد لله إلى الآن واقفة، لكن تلاقي فيها جالك واحد كتب لك البوية
2: مشكلة كبيرة. هذه

0: نفس الشيء. أنا مشكلة مع المواطن تحس إني يتغسلون فيها العيال واللي وأعمال التخريج. وبالنسبة في كان لا يوجد خطة عشان نكون واضحين الحين ماشي موازنة معتمدة على السلطة، لكن الآن تم اعتماد لها أي جون يتم تعيينها تم اعتماد لها لصيانتها. والفكرة الثانية الموجودة الآن اللي بيتم العمل أغلب الجولات بتسلم المستثمرين زي التجار يعني أنت أيام قلت في عدن موجود حاولوا بعض التجار أنهم يساعدوا في هذا الجمال مدينة المكلا والتزموا في أكثر من جولة وفي كمان في جولة إضافة جولة جديدة في مدينة المكلا اللي بتكون مقابل في التقاطع في فندق مكة جديد يتم جميل إضافتها
1: على 60
0: على 60
1: جميل حلو نعم. فيما يخص المتنفسات الداخلية داخل المدينة المكلا في بعض المتنفسات مثل
2: البحر
1: الحدائق يعني الناس تأمل يعني الآن أن تكون لديها حدائق مائية خاصة في وسط مدينة المكلا في حي الشهيد الذي يعني غالبا النساء يخرجن في موسم البلدة أو ينزلوا كل جمعة حيث ما غرقت السفينة زمان أمام بيت بطرس بالتحديد يعني. هذا الموضوع للأسف الشديد لم يحظى باهتمام السلطة المحلية ولم يحظى باهتمام المختصين في هذا المجال. أنتم الآن إيش رؤيتكم مثل هكذا يعني خاصة أنه وجود متنفس موجود وخلاص يعتمد للمرأة، لماذا لا يطور هذا المتنفس؟
0: بالنسبة لفكرة الحدائق المائية أو إضافة حدائق هي موجود عندنا أكثر من فكرة وأكثر من دراسة يتم العمل فيها، لكن بالنسبة للموضوع ذا مش مش متأكد لأن أعتقد أنه بيتم استكمال مشروع الخفض الداخلي.
1: نعم نعم
0: مش عارف جهات الاختصاص والمشروع اللي يمكن معاهم استكمال المشروع وعندهم فكرة أنه يضيفون حديقة أو شيء.
1: نعم. طيب فيما يخص فيما يخص الكورنيش هذا الممتد من السفينة إلى الحديقة في حي السلام، هذا كورنيش لم يتم استثماره مع أنه يعني تم في بوفيات يعني كوفي شوب خفية صغيرة الآن نرى فيه الشباب يخزنوا داخل هذه الموادع ونرى أيضا الناس بعضهم يناموا في السدة مثلا يعني. إلى أي مدى أنتم تشركوا الجهات الأمنية في العبث يعني في عدم العبث من مثل هكذا المنجزات يعني؟
0: بالنسبة لأول شيء نحن لابد أن الكل يشارك معنا كان جهات أمنية كان جهات قضائية ومواطنين في مطرح مع المهندس سام بسعد اللي بيتم الآن في حجم موجود وإن شاء الله في يطالب بعمل لجنة أو لقاء عبر المحافظ يضم الأمن وحدات الجيش الأهم فيها القضاء بشكل عام لأجل هذه الإشكاليات لأن طرحناها مطروحة على الطاولة لأجل حل هذه الإشكاليات. نحن كجهة ممكن نحن نصلح ونعيد تأهيل لكن ما نقدر
2: أستاذ أمين، في السنوات الماضية كانت مدينة المكلا ترش أو تطلى باللون الأبيض، يعني هل مستقبلا سنراكم تقومون بمثل هكذا؟
0: إن شاء الله بإذن الله. في تم تغيير الملامح مدينة المكلا قديم بعمل عمائل جديدة لكن إن شاء الله موجود
2: الفكرة موجودة
0: موجود.
1: بعض الأحياء في مدينة المكلا ما زال أصحابها يمتلكوا الأنام السائبة التي تسبب مشكلة كبيرة خاصة في مجال التسيير يعني
0: هذه مشكلة طبعا أكثر من مرة تكلمنا وتحدثنا معكم أكثر من لقاء وتم تقديم أكثر من يعني الجهات الاختصاص
1: أكثر من مطرح
0: ولكن متأملين أن هذه المرة بيتم الحسم فيها بوجود المامور فياض الأستاذ فياض بحامة، لأنه نفس الشيء نفس الفكرة الكل مستعملها.
1: نعم.
0: والمشكلة نحن الغد أصبحنا في الأغلام، أصبحنا في الجمال في البقر،
1: وهذه مشكلة كبيرة. نعم نعم.
0: وهذا العمل مبين، لأن نحن بدينا التواصل عبر الأمن، عبر المؤمنة طبعا، الأشغال بالأمن، لازم يتم حد من هذه الظاهرة.
1: نعم.
0: وحكم وضع البلاد عشان نكون صريحين، وضع البلاد يكون فيه تلاقي صعوبة في الحد من الشيء.
1: طيب تحدثنا عن أجزاء كثيرة من مدينة المقلة، ولم نتحدث عن برضه واحد من المنجزات الجميلة في مدينة المقلة، وهو كورنيش المحضار. هذا الكورنيش الذي تحالك والذي يعني في مدينة المقلة، وهو كورنيش المحضار. هذا الكورنيش الذي تحالك والذي يعني يكاد يكون متحالك الآن، كيف تنظرون إلى أنتم في إدارة تحسين الصندوق؟ يعني
0: نحن في إدارة قطاع تحسين الصندوق بصندوق بشكل عام نحاول أن نحن نقدم ونطرح بشكل عام إضافة حدائق جديدة وبعض تأهيل الحدائق السابقة. طبعا لو مشان نكون منصفين، في أهمال في حدائق معينة، يعني حديقة 60 طبعا كورنيش المحضار الصندوق ما يقدر يتحمله، المشروع أكبر من إعادة تأهيله، إنه ما بيتم العمل في كورنيش المحضار اليوم تجهيز الكاسر.
1: الكواسر.
0: الكواسر. وأعتقد إنه في الفترة السابقة تم الاتفاق إنه السماح لشركة النفط بعمل المحطة مقابل إنها تقوم بتأهيل
1: الكورنيش. الكورنيش.
0: وتم الاتفاق.
1: المحطة اللي في خلف يعني تعود الآن في المحضار.
0: وتم الاتفاق وتم تجهيز المحطة. بالنسبة لل الكلفة والكلفة طبعا في جهات اختصاص هي اللي بتعمل، لكن احنا نفس الشيء يعني ما استكمل المشروع، مش عارفين هل شركة النفط التزمت الالتزامات اللي عليها او لم تلتزم، امر عند السلطة قيادة السلطة.
1: نعم.
2: لو نتحدث انه عن الحدائق العامة، يعني قابلين على موسم اعياد موسم عيد الاضحى، واحيانا نقول انه منصة لا توجد فيها براميل مفايات، وان وجدت يعني لا تغطي كمية الناس المتواجدة في ذاك المكان. نجيب بداية العصر المكان نظيف، اخر الليل شوف المنصة شيء ثاني. يعني
0: بس مش في كمية البراميل، وطبعا الان في معنا براميل بيتم توزيعها قبل العيد، ومواكبة مع العيد والتجهيز للبلدة، ونحاول نحن السنة هذه نحد على النظافة بأقصى درجة. لكن في مشكلة موجودة ولابد يكون يتقبلها، صندوق النظافة لا يمكن هو عامل مع المواطن، والمواطنين عاملين في صندوق النظافة مكملين لبعض. يعني مهما طرحنا لو حتى طرحنا كم، إذا هو المواطن في المنصة طبعا هي منصة صحة عروض وليس منتزه، في عندنا إشكالية في الباعة في الترتيبات، لكن الحمد لله السنة هذه بتشوفون الكل بيشوف في تحسن وفي شيء طيب. يعني عندنا نائب المدير في فكرة يتابع فيها وقد عمل عليها بتوجيهات المدير العام، انه اصحاب البساط هذول خلاص معشتي نفس الاشكال، اللي جاب لك حدد لو كان بتاير، اللي جاب صندوق، في فكره معانا اللي هي بوفيات مركبه
1: كوفي شوب.
0: ايوه الشكل جميل وليش تلقي الفطر، ليش تلقي الفطر
1: جميل،
0: وان شاء الله يكون بيتم عملها بشكل عام جميع المواضع في مكانها،
1: وخاصة الساحل، هذا الساحل الجميل الذي نتركه. نعم. السبت أيمن يعني أولا يمر بنا سريع، ولكن يعني خلينا يعني نوجه، يعني نحن كنا طبعا أنا أعتبر نفسي من إدارة السبت بدور اليمين وكأخ عزيز عليكم وأنتم أخوة عزيز عليكم. يعني تحدثنا كثير وكنا نتحدث حتى عن كيف نسهم وتسهم الأجهزة الإعلامية في التوعية، توعية المواطن هذا الذي لم يستجب يعني لكل الدعوات التي تقدم له. الآن يعني نرى أنه في استجابة طيبة من خلال تكرار الحملات التوعية. إلى أي مدى أنتم فيما يخص بتاع التحسين يعني تولوا الأهمية الإعلامية للحفاظ على التحسين من خلال حملات التحسين؟
0: بشكل عام وباختصار نحن بالنسبة لنا ميخ معولين على الإعلام وعلى الثقافة،
1: نعم،
0: ثقافة الشعب، واللي نتمنى أنه المواطنين يتعاملون مثل ما يتعامل في بيته، مثل ما يتعامل في حيه، يتعامل في بيته كله بشكل عام،
1: نعم،
0: فأنها بيث له،
1: نعم.
0: وأكثر معاناة عندنا في موضوع التحسين في الجمال خارج المدينة المكلة هو إهمال يعني مش المواطنين بشكل عام، لكن جزء يأثر بشكل كبير في جمال المدينة المكلة.
1: نعم.
0: نتمنى من المواطنين إنه يتم الكل يتعامل مع أي مخرب أو مع أي ما بقول مخرب، أنا بقول لا مبالاة إنه يتم تأكيد ويتم نصح ويتم يتعامل على كأنه كل يوم يتعامل في بيته.
1: نعم نعم.
0: وفي هذه اللحظة بنشوف الدوحة كلها بشكل أفضل بكثير، وبيتم الحفاظ على جمالها.
1: الخور ايضا يعني اعتقد انه تدخلكم لتحسين هذا الخور، خور المكلة الجميل، يعني لا ادري ما هي الخطوط العريضة عنكم لعمل تحسين يعني ملفت في هذا الخور الجميل الذي حقيقة للأسف أهمل فترة كبيرة جدا، والآن يعني تتم يعني إعادة تأهيله ولكن ليست بالشكل المرضي. يعني
0: شوف بالنسبة للخور تم إعادة تأهيله في الفترة السابقة وعبر المقاول العمود مجموعة العمودي، وفي جزء كبير يعني ملامحة تغيرت للأحسن، لكن في إشكالية موجودة عندنا مو في الشيء، نحن مشاكلنا تكون تأتي نحن من عندنا مشكلة أولية اللي هي موضوع البحر. موضوع البحر هذا نعاني منه، يعني نحن في عادة تأهيل الخور مبالغ كبيرة تم صرفها بسبب الدربزين اللي هي الحديد، البحر السنة بيتحكم في الخور، يعصبون في الخور، وصل المرحلة انه يجيب لك ونشبه ينزل حقه يفك لك الدربزين ارماه ونزل حقه يروح بيتها.
1: مشكلة كبيرة
0: وعندنا كما في الان عامل مشكلة تم تأهيل

0: مشكلة مشكلة زي
1: فلان مفكك عندي يجيد لك يشرب لك شاي ولا يجيب لك لا
0: الله الله
1: هذا موجود زي ما جيت
0: بيه
1: كل هذا الملح
0: الله الله الله الله هذه مشكلة كبيرة
1: مشكلة كبيرة
0: مشكلة كبيرة ولكن أنا على فكرة خلال الأسبوع اليوم هذا وأنا الجولة ليليا يعني في الخور هذا أرى أن الحراسات الأمنية في الخور مشددة الأيام هذه على الناس على اللي يخزنون نعم وهذا ما نريده يعني البعض الضائق منهم لكن هذا واجبنا وهذا شيء مهم جدا
1: نحن لأجل نحافظ بقدر المستطاع على الخور كمثال والمتعاقد مع شركة أمنية لازم نحد بقدر المستطاع لحمايته ولاستدامته وفوق هذا كله أغنى احنا ما قدرنا
0: صحيح
1: لكن في خطة زي ما قلت لك بهذه الليلة انه معنا المدير المنصف بسعد اتفقنا احنا محتاجين

0: صندوق النظافه والتحسين.
1: نعم
2: صحيح. وتفعيل يعني
1: الرائحه نعم انه اذا كان في هناك شيء رادع.
0: احنا مشان بقولك المسكين التوعيه ما بتغطي المشكله 100%.
2: اكيد نعم.
0: اذا ما كان يوجد رائد قانوني من قبل تدخلين
2: نعم
0: حاقص
2: نعم
0: بنفكر على الوضع هذا
2: صحيح.
0: يعني لابد القطار يتدخل معاه بقوه
2: نعم والامن نعم نعم بالضروره جدا صحيح. وتفعيل لائحه الثواب والعذاب هذه مهمه جدا ولابد منها بحيث انك تعاقب من يخالف وتكافئ من يساعد ومن يلتزم ومن يحافظ على المدينه. يعني نحن صرنا يعني مدينه المكلا هي حاضره حضرموت وهي وجه حضرموت وليست المكلا فقط، المكلا والغيل والشهر والصيون والوادي ايضا يعني كله يعني بشكل عام نريد ان نراه جميل. اشكرك الوقت مضى بنا ما بقيت الا 5 دقائق اذا كان عندنا
1: كلمه اخيره في نهايه الختام تود قولها استاذ ايمن.
0: في الكلمه اللي نريد نقولها رساله للمواطنين طبعا نحن في النظافه ليس كم

0: هذا ويتمنى أن تصل الرسالة وتلقى يعني وقعها في أنفس المسلمين. وصلنا أيضا إلى ختام الحلقة. نشكر الأستاذ أمير عبد الله براس مدير
1: رئيس قطاع التحسين بعمر صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.
0: والشكر لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الأعزاء، هذه تحياتي سعيد الحاج،
1: ولكم تحية مني مروة صالح السفراء،
0: وتحية الزميل من الهندسة الصوتية معاذ السالم علي، والزميلة من الإعلام الجديد مادلينا بكود. شكرا لكم جميعا.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: طيب الله وقتكم بكل خير أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المكلا، يقرأها على حضرتكم علي محمد عمرة، والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي يناقش استكمال طريق الفرض حاري حاب ذوعاً ويبحث أوضاع مديريتي الضليعة ويبعث. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشيد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. ووكيل حضرموت الجيلاني يرأس لقاء لمناقشة أوضاع النقل وآلية تسعير المواصلات بالمحافظة، ويطلع على سير تنفيذ مشروع توزيع أضاحي العيد. من العناوين والتفاصيل، أهلا بكم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مع عضو مجلس النواب الشيخ محمد عبد الملك بن مالك والشيخ عمر علي العمودي والدكتور فائز محمد السومحي أوضاع مشروع طريق الفرض حاري حاب بمديرية دوعن وسبل استكماله في ظل توقف العمل خلال الفترة الماضية. واستعرض اللقاء حجم الأعمال المنجزة والمتبقي من المشروع، حيث جرى التأكيد على استكمال ما تبقى والذي لا يتجاوز 17 كيلومتر، مشيدين على الأهمية الخدمية والاقتصادية للطريق بما يمثله من شريان حيوي يخدم عددا كبيرا من القرى والتجمعات السكانية في المديرية. وشدد عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي على ضرورة استكمال المشروع دون تأخير وبما يضمن إنجازه وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وأكد إدراج طريق القبلية ضمن الخطة وإعطائه أولوية نظرا لخدمته شريحة واسعة من المواطنين والقرى. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الأوضاع العامة في مديريتي الضليعة ويبعث في إطار اهتمامه بمتابعة احتياجات المديريات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بحضور وكيل المحافظة الأستاذ حسن سالم الجيلاني. وناقش المحافظ الخنبشي خلال لقائه مديري عموم مديريتي الضليعة ثابت بن مسدوس ويبعث صلاح بحكم، ناقش إمكانية ربط مديريتي الضليعة ويبعث بالكهرباء الغازية عقب استكمال ربط مديرية دوعن بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية وتحسين جودة الحياة في المديريات المستفيدة. كما تطرق إلى إشكالية تعثر الخط الكهربائي الناقل وسبل معالجة أسباب التعثر وتسريع استكمال الأعمال الفنية اللازمة. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الخدمية والأمنية، من بينها تأهيل المركز الأمني وتأهيل معلمات وفتيات الريف خلال الإجازة الصيفية، إلى جانب مناقشة احتياجات القطاع الصحي وسبل دعم المرافق الصحية وتحسين مستوى خدمتها. أشاد

0: 600 ريال من المقلة إلى الشرج 600 ريال من الديس إلى المقلة 500 ريال من الشرج إلى المقلة 500 ريال وألزمت السلطة المحلية مكتب النقل بالتنسيق مع النقابة بإعداد كشوفات دقيقة تتضمن عدد المركوبات العاملة وحجم استهلاكها اليومي من الوقود ورفعها بصورة عاجلة لدراسة إمكانية تقديم دعم لمادة الديزل بما يسهم في استقرار خدمة النقل وتخفيف الأعباء على المواطنين والسائقين. الخبر الأخير في هذه النشرة. اطلع وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بالمكلا على سير تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي الذي تنفذه جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وخلال اللقاء استمع الوكيل الجيلاني من المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني الأستاذ عوض بامبوا والأمين العام للجمعية الأستاذ سعيد الخامر إلى شرح حول آلية تنفيذ المشروع الذي يستهدف مناطق الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، حيث سيتم توزيع 2000 رأس من الأغنام في مديرية المقلة والشمال ليستفيد من المشروع نحو 4000 مستفيد من الفئة الأشد احتياجا وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود والنازحون ومرضى السرطان. كما اطلع الوكيل الجيلاني على مراحل تنفيذ المشروع والخطط المعدة لضمان وصول الأضاحي إلى الأسر المستهدفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ما يسهم في التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم من إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، حررها من الأخبار وبالدرجة السياسية زميل عبد الحفيظ سعيد براهيم، نفذها على الواي مباشرة الزميل معتز سالم علي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. وزير الأوقاف والإرشاد يعلن اكتمال تفويج حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة. الوزير الوادعي يؤكد جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج اليمنيين في مشعري منى وعرفة. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي اكتمال تفويج حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 21,098 حاجا بكل انسيابية وسهولة وفق خطة تنظيمية دقيقة أعدتها الوزارة لموسم حج 1447 هجرية. وقال الوزير الوادعي إن 11,702 حاجا وصلوا عبر منفذ الوديعة البري، فيما وصل عبر الرحلات الجوية 9,396 حاجا عبر الرحلات الجوية، منهم 7,781 حاجا عبر مطارات عدن والريان وسيئون والغيضة، و1615 حاجا قدموا جوا من خارج البلاد. وعبر وزير الأوقاف عن خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لتسهيل شؤون الحجاج، منوها بجهود قيادة موظفي الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص المساند لخدمة ضيوف الرحمن. كما ثمن عاليا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتسهيلات الكبيرة المقدمة لحجاج بلادنا، مهيبا بجميع حجاج بلادنا الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة والأوقاف والسلطات في المملكة العربية السعودية، سائلا الله العلي القدير أن يوفقهم لإتمام مناسكهم وأن يتقبل منهم حجهم وطاعتهم ونعيدهم إلى أهل

0: وهم سالمين غانمين. وقال في تصريحه:
1: وبفضل من الله تعالى ثم بجهود متواصلة وعمل دؤوب من موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد، وبتعاون كبير وتنسيق مشترك ومثمر مع شركاء الخدمة والجهات ذات العلاقة والصلة في الداخل وفي المملكة العربية السعودية، نعلن في وزارة الأوقاف والإرشاد اكتمال تفويج حجاج بلادنا البالغ عددهم 21,898 حاجة، منهم 11,702 حاجة وصلوا عبر منفذ الوديعة البري، و9,396 حاجة عبر الرحلات الجوية، منهم 7,781 حاجة عبر المطارات المحلية في عدن والريان وسيئون والغيضة، إضافة إلى 1,615 حاجة قدموا جوا من خارج البلاد. ولله الحمد والمنة، فقد تمت عملية تفويج حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة بكل يسر وانسيابية وفق خطة تنظيمية دقيقة وإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد وقطاع الحج والعمرة، وإذ تعتز الوزارة بنجاح هذه المرحلة فإنها تتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس، وإلى دولة رئيس الوزراء والحكومة على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لتسهيل شؤون الحجاج. كما تتوجه الوزارة بالشكر والتقدير إلى قيادة وموظف الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص المساند في خدمة ضيوف الرحمن. كما تثمن الوزارة عاليا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلونه من تسهيلات كبيرة مقدمة لحجاج بلادنا. وتهيب الوزارة بجميع حجاج بلادنا الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الأوقاف والإرشاد والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، سائلين الله تعالى أن يوفقهم لإتمام مناسكهم وأن يتقبل منهم حجهم وطاعتهم وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين.
0: على صعيد متصل، أكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي جاهزية المخيمات في مشعري منى وعرفات بمكة المكرمة لاستقبال حجاج بلادنا، وذلك استعدادا لعملية الاستلام وإعادة توزيعها للمنشآت المعتمدة في وقت مبكر من موسم حج هذا العام. وقال الوزير الوادعي خلال زيارته لمخيمات الحجاج في مشعري منى وعرفة إن المخيمات شهدت هذا العام مجموعة من التحسينات في بنيتها التحتية لتعزيز راحة الحجاج وتحسين بيئة الإقامة خلال أداء المناسك، موضحا أن التحسينات شملت أنظمة التكييف والتبريد وجدران عازلة للحرارة والمرافق العامة، بالإضافة إلى زيادة المساحات المخصصة لكل حاج بنسبة تقدر بنحو 10%، بما يوفر له راحة أكبر خلال إقامته في المشاعر المقدسة. كما شملت التحسينات توفير رفوف مخصصة لحفظ الأمتعة، بما يخفف من إشغال المساحات داخل الخيام، وكذا إضافة سلالم كهربائية في عدد من المواقع لتسهيل حركة كبار السن والمرة، ورفع كفاءة إضاءة المخيمات والممرات، وتركيب عوازل للأبنية والمخيمات. متابعاتنا انتهت، شكرا لكرم استماعكم. سعيد علي الحاج، علي محمد عمرة، عبد الله عيضة حسين.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المقلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المقلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

الأمراض وتناوش الكلمات طول القلوب. نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى لفظ خفي لا يخبو يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، حيث نقلب معكم صفحات الذاكرة ونستمتع معا إلى أصوات سكنت وجداننا وأغنيات لم تكن مجرد لحن بل كانت حياة. في هذه الحلقة نقف وقفة وفاء مع قامة فنية حضرمية كبيرة رحلت عن دنيانا الفانية في 14 من شهر إبريل 2026، لكنها بقيت حاضرة بصوتها وبصماتها وبأثرها الجميل. إنه الفنان الراحل عبد الرحمن الحداد عليه رحمة الله.

اسم ارتبط بالصدق الفني وبالأغنية التي تخرج من القلب لتصل إلى القلب. لم يكن مجرد فنان، بل كان حالة شعورية خاصة يمتلك قدرة فريدة على تحويل الكلمات إلى إحساس نابض. قدم خلال مسيرته عددا من الأعمال الخالدة، منها يا رايحين الوطن، والوداع الوداع، وسر حبي، ويا جارنا، وغيره الكثير والكثير. لكن تبقى بعض الأغنيات علامة فارقة في تاريخه، ومن بينها رائعته لو بايع لي مرادي، الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر جمعان أحمد بامطرف رحمه الله، فكانت مزيجا من الكلمة العذبة واللحن الشجي والصوت الصادق. لو بايع لي مرادي ليست مجرد أغنية، بل هي حكاية إنسان يحمل في داخله أمنية ويعيش بين الحلم والواقع، بين الرجاء والحنين. فيها بساطة التعبير وعمق الشعور، وتلك النغمة الحضرمية التي تلامس الوجدان بهدوء. دعونا نستمع معا إلى مقطع من هذه الرائعة الخاصة.

الكرام، إذا تأملنا كلمات لو بايعلي مرادي نجد أنها تعبر عن أمنية بسيطة في ظاهرها لكنها عميقة في معناها. هي حديث عن الحلم المؤجل، عن الإنسان الذي يتمنى أن تتحقق رغباته لكنه يظل أسير الظروف، ومع ذلك لا يفقد الأمل. أما لحن الأغنية فقد جاء منسجما تماما مع هذا الإحساس، هادئا شجيا يعتمد على المقامات التي تعزز حالة الحنين وصوت الحداد، ذلك الصوت الذي لا يتكلف بل ينساب كأنه حديث النفس، هو ما أعطى للأغنية روحها الحقيقية. كثيرون ممن عايشوا الفنان عبد الرحمن الحداد يؤكدون أنه كان إنسانا بسيطا قريبا من الناس، يحمل فنه بروح المحبة لا بروح الشهرة، ويكفيه أن أعماله ما زالت تردد حتى اليوم وكأنها ولدت لتبقى. هكذا أحبتي، تبقى بعض الأصوات لا تغيب حتى وإن غاب أصحابها، ويبقى الفن الصادق هو الأقدر على مقاومة الزمن. رحم الله الفنان عبد الرحمن الحداد، ورحم الله الشاعر جمعان بامطرف.

المستمعين، الحنين لا يهرم ولا يشيخ، إنه الشعور الذي لا يرى لكنه يعاش في كل اللحظات، يوقظه لحن أو كلمة أو نغمة أو حتى اسم مكان. وحين يجتمع الحنين والصوت الصادق تولد أغنيات لا تموت. حلقتنا هذه نعيش فيها مع أغنية حملت كل هذا الإحساس، لو بايق علي مرادي. جاد الزمن باللقاء بعد الغياب الطويل، بنلتقي بالأحبة من عهد سابق دويل، بنعيد ماضي هوانا عالصفاء والوئام، لو بايق علي مرادي بسكن بحي السلام. هنا نحن أمام لحظة استثنائية، الزمن الذي فرق يعود ليجمع. جاد الزمن كأن اللقاء رزق نادر، نفضل به الزمن. وحي السلام ليس مجرد حي، بل رمز للحياة التي نتمناها، حياة بلا خصام بلا غربة.

النحد والكلمة يولد إحساس لا يفسر بل يحس. من يوم حطيت رجلي في حما أرضهم شوقت الأحباب لأعوام ما شفتهم، أحباب عاشوا معي في الحرب أو في السلام، لو بايق علي مرادي بس كن بحي السلام. تأملوا أيها الأحبة هذا المشهد، مجرد الوصول يشعل الذكريات ويهيج الإحساس. هؤلاء الأحباب ليسوا عابرين بل شركاء طريق، جمعهم الألم والفرح. أجمل ما في الرجوع أن تجد ناسك كما هم، كأن الزمن لم يغيرهم، وهنا تكمن قيمة المكان، أنه يحتفظ بالناس كما هم في قلوبنا دون تغيير. ويواصل الشاعر رسم لوحة شعرية رائعة بقوله: بحر المكلا أمامي والجبل من ورائي، والخل في غصر عالي بالعين يتبع خطاي. الشرط له قام حياني ورد السلام، لو بايق علي مرادي بسكن بحي السلام. لوحة متكاملة، البحر اتساع الحنين والشوق، الجبل ثابت الانتماء، والصديق لا يحتاج كلمات، إشارة تكفي ليقول إنها هنا، أنا معك أتابعك ولو

وفي عمق إنساني نادر يقول الشاعر: يا قلب يا هناك لا حليت ما بينهم وشربت معهم ودمك قد خلط دمهم، لا تقول آسف ومن حولك حمام السلام، لو بايق علي مرادي بس كن بحيي السلام. هنا يبلغ الحنين ذروته الانتماء الكامل، أن تشرب من مائهم، أن تصبح واحدا منهم، هذا هو الوطن الحقيقي. الوطن ليس مكانا، ليس مساحات فارغة من التراب، الوطن ناس، الوطن وجوه بشوشة، الوطن أحضان دافئة بالحب والحنان.

أحبتي المستمعين، بعض الأغنيات لا تسمع فقط بل تعاش. لو بايعلي مرادي هي حكاية كل قلب مشتاق وكل روح تبحث عن السلام. رحم الله الفنان عبد الرحمن الحداد ورحم الله الشاعر جمعان بمطرف، اللذان تغنيا بحي السلام وتمنيا السكن فيه. ولذا نرى لزاما علينا ونحن نستعرض هذه الأغنية الرائعة أن نتحدث عن حي السلام بحاضرة حضرموت المكلا. أحبتي المستمعين، حين نذكر المكلا لا نستحضر البحر وحده ولا الكورنيش فقط، بل نتذكر تلك الأحياء التي تنبض بالحياة وتحتضن تفاصيل الناس البسطاء. ومن بين تلك الأحياء يبرز حي السلام كواحد من الأمكنة التي لم تروى بالحجارة والإسمنت أو الطين فقط، بل بالوجوه والذكريات. هنا في حي السلام تتجاور البيوت في ألفة ومحبة صادقة، وكأنها تعرف بعضها منذ زمن بعيد، وتتشابك الحكايات بين الأزقة، حيث لكل زاوية قصة ولكل بيت حكاية دفء لا تنسى. ليس حي السلام مجرد موقع على خارطة المدينة، بل هو مساحة من الطمأنينة والسعادة يختلط فيها صوت الأطفال في المساءات بنداءات الباعة وأحاديث الجيران التي لا تنقطع عن الحب والأمل ولذة اللقاء. هو حي يعرف الناس بعضهم بعضا، ويشعر فيه الغريب أنه واحد من أهله، قريب من البحر، كأن نسيمه يحمل إلى البيوت بعضا من هدوء الموج واستمرار عطائه وبعضا من شجن المسافات، فتظل الروح فيه مغلقة بين سكينة المكان واتساع الأفق. وفي حي السلام لا تقاس الحياة فقط بما يبنى من جدران، بل بما يزرع في القلوب من محبة. شبابه الذين يمدون أيديهم للعمل والتطوع، وأهله الذين يحفظون للجار حقه ويصنعون من البساطة معنى كبيرا للحياة. إنه حي يشبه اسمه السلام، حيث السكينة عنوان والتآلف طبع والذكريات تسكن القلوب قبل البيوت. أحبتي المستمعين، قد تختلف الأمكنة في أشكالها، لكن القليل منها فقط يترك أثرا في الروح، وحي السلام واحد من تلك الأماكن التي لا تنسى. وأعلام هذا الحي كثيرون، ولعل الشاعر ناجي سعيد بن علي الحاج رحمه الله تعالى أبرزهم، كونه من أوائل شعراء

0: اليوم أزكى تحية
1: اليوم أزكى تحية
0: وانت البراعية.

0: الإمام الراعي.
1: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
2: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع الأعمى.
1: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه هذا الاسبوع من برنامج مشوار اليوم التي تحمل رقم 58 للسنه الرابعه. معكم انا علي باقي بصحبه زميلي معتز سالم الشاحت ومعتزين باكود من الاعلام الحديث. مرحبا بكم في هذه الحلقه، اتمنى تكون حلقه مفيده لكافه المستمعين والمستمعات.
1: كلهم يحبهم قلبي يقول له طب وين له حب الخير ما يصير

0: العائلة هي عز ما يملك الإنسان، وهي منادح وصناديق الحياة. ومهما تغيرت الظروف تبقى العائلة السند الثابت والمناد الآمن. وقد يتخلى الإنسان عن أشياء كثيرة لكنه لا يقدر أن يتخلى عن عائلته، وتكمن السعادة الحقيقية في الحب والاحتواء من العائلة ومن الأسرة. وعند الشدائد تبقى الأسرة هي الداعم الحقيقي للفرد. وأعظم حب في حياة الإنسان هو عائلته وأسرته، وأكثر الذكريات التي تبقى خالدة هي ذكريات العائلة. فالعائلة هي الوطن والملاذ في عالم قاسم، وهي الأمل والحضن الدافئ. نسألكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني أن أرحب ترحيبا حارا بالأستاذة الفاضلة وسيمة عمر عبيد مهيد، أستاذ علم الاجتماع التربوي والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت. مرحبا بك أستاذة وسيمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مع أستاذ علي باقي وطاقم البرنامج عودة حميدة إن شاء الله في برنامج وفي موضوع جدا هام يتعلق بالنواة الأولى في تكوين المجتمعات ألا وهي الأسرة.
0: نعم دكتورة، غدا يوافق اليوم العالمي للأسرة، وبكل التأكيد هي الأسرة هي الملاذ الآمن لكل شخص، والعائلة هي أساس الحياة بذرة من بذور الحياة. في يوم العالم كنا موجودين نحن في هذا الكون. غدا اليوم العالمي للأسرة، ماذا يعني لك هذا اليوم، اليوم العالمي للأسرة؟
1: اليوم العالمي للأسرة هو يوم مهم جدا في حياة الإنسان، لأنه يسلط الضوء على التوعية المجتمعية بالقضايا الأسرية. ونشر الوعي الاجتماعي في هذا الخصوص. وبالتالي يعزز كثير من المفاهيم ويصحح كثير من المفاهيم عند الكثير من الناس.
0: هل الأسرة اليوم هل هي قائمة مثل ما كان في السابق، أو ترى تغيير في قوام الأسرة اليوم؟
1: طبعا بالنسبة للأسرة هو موضوع جدا جدا مهم، لأنه في تغير ملحوظ أول في شكل الأسرة. وأيضا في وظائفها. الأسرة كانت قديمة هي أسرة كبيرة، أو يسمى في علم الاجتماع الأسرة الممتدة التي تمتد،
0: أو الأسرة النووية.
1: وفي النوع الآخر الأسرة النووية. كان قديما هو الأسرة الممتدة اللي هو البيت الكبير الذي يشمل عدة أجيال، جيل الأجداد وجيل الآباء وجيل الأبناء والأحفاد. تكون أسرة

0: الممتدة، هذا من ناحية الشكل. ومن ناحية الوظيفة أيضا في هناك تغيير جذري واضح جدا، لأن الأسرة لها مجموعة من الوظائف، هي الوظيفة الاقتصادية، هي توفير المأكل والمسكن، تمام. الوظيفة أول حاجة الإنجابية هي المسؤولة، هي تمام عن إمداد المجتمع بأفراد صالحين عن طريق الزواج للأسرة. أيضا في وظائف أخرى اللي وظيفة التربوية، تمام، هي المسؤولة عن أو الوظيفة العاطفية عن إيش إمداد الأمان وتوجيه الأفراد الأسرة حتى يكونوا صالحين. وكان نشأ هناك في عدة تغيرات في هذه الوظائف. طب مثل الوظيفة الاقتصادية، شفت كيف لم تكن الأسرة هي التي تنتج فقط، يعني إيش أصبحت مستهلكة، في هناك تمام في خلل في وظائفها، في هناك عن طريق الاستهلاك على المصانع واعتمد الإنسان تكون أسرة مستهلكة وليس منتجة، يعني في هناك خلل وظيفي واضح، يعني حتى من ناحية التربوي النهج التربوي الآن كثير أشياء مثلا النت يدخلون هذه يتعلمون في أشياء دورة يمكن أن إيش تهدم هذه الصرح الكبير. وبالتالي أي خلل في هذه الوظائف الأسرية يكون هناك خلل في تركيب المجتمع.
1: هل يمكن عن الأسرة الممتدة أو الأسرة النووية؟
0: طب هذا سؤال بالنسبة إذا نحن شفنا سوينا مقارنات يعني بين الأسرة الممتدة كيف العلاقة نوع العلاقات،
1: نعم،
0: يعني العلاقات أحسها في الأسرة الممتدة علاقات قوية وتعاون وكل شيء يعني جميل فيها،
1: نعم.
0: أما لا لسه النوع تحسن فيها انطوائية، شفت كيف كل واحد بس الحال وهو تمام وزوجة استقلالية أكثر، نعم. تحس مش العلاقات يعني بردت شوية العلاقات الاجتماعية القديمة، العلاقات العائلية الحميمة يجب أن تكون تمام، تكون في البيت العم فهمتني كيف، الأعمام في نفس الوقت في ترابط اجتماعي وتكاتف.
1: هل سبب ذلك طبيعة الحياة اليوم، طبيعة الحياة المادية، أو هناك أسباب أخرى؟
0: طبعا من خلال المقابلات ومع الأسر وكذا، السبب الرئيسي هو السبب الاقتصادي. شفت كيف يقول لك بعضهم واحد يشتغل والثاني مثلا ما يشتغل، وبالتالي تحدث هناك مشاكل عندهم ايش اسريه، الجانب الاقتصادي مهم، يعني نحن نتكلم يعني في مشكلات البطاله، في مشكلات في يعني في هذا السبب الاقتصادي هو عامل مهم جدا في اللي هو بروز الشكل الاخر من الاسره اللي هي الاسره النوويه او الاسره النواه.
1: لكن انت تفضلي بشكل عام الأسرة الممتدة.
0: الممتدة انا افضلها،
1: نعم.
0: اذا ترجعنا للزمان الجميل
1: الكبير في جدة والجدة
0: ما زالت بعض المجتمعات، في المجتمع الهندي تقريبا ما زالوا يعني فيهم هذه الأسرة الممتدة، فيها الأجيال حتى في الأفلام والمسلسلات تلاحظ انهم هذه الأجيال عندهم الجدة وعندهم فهمت كيف أسرة ممتدة. أما الآن في المجتمعات الكثيرة هذه الخاصة ظاهرة النواة هي اللي بارزة صراحة،
1: نعم. ولكن أحيانا الظروف الحياة لا يستطيع شخص أن ينفرد بأسرته، مثلا راتب محدود وإمكانيات محدودة، وهذا يضطر أن يبقى في الأسرة الممتدة، البيت الكبير الذي يوجد فيه الجد والجدة والأب والأم، أليس كذلك؟
0: ايوه هو ما يعني الأسرة النواة هي اللي قلت لك اللي منتشرة حاليا يعني، وبس لكن ممكن يكون في أسرة ممتدة، شفت كيف، بس العلاقات نشوفها ليست زي العلاقات الاجتماعية كانت قديما، شفت كيف، حتى في البداية إذا الحين خلاص واحد يتزوج إذا تمام ظروفك خلاص لحالك يعني أنت وزوجتك ودوم الأهل يقول لك ما يبعد من المشاكل من البداية، خلاص كل واحد يكون مسؤول، شفت كيف، عن زوجته وعن أولاده، ما بغينا شي مشاكل يعني.
1: أستاذة رسيمة، اليوم العالم للأسرة، ماذا تقولي لكل أسرة في محافظة حضرموت بمناسبة اليوم العالم للأسرة؟
0: بالنسبة لليوم العالم للأسرة طبعا نقول إن الأسرة تواجه تحدي كبير جدا جدا من ناحية التربوية، لأن أصعب مهمة أنا أراها في هذا العصر إنها تربية الأبناء، كيف تمام الأسرة تحافظ على أبنائها وتربيهم تربية إيجابية، تربية إيجابية تغرس فيهم القيم والاحترام، تمام، تكون بعيدة عن العنف، تغرس فيهم تمام مفاهيم.

0: إيجابية عن الأسرة، كيف التعامل يكون بين الأبناء وبين الآباء، بين الأبناء تمام وبين مثلا الأجداد. في كثير أشياء نحن انقرضت عندنا في السلوكيات. لأن كان قديما لما يقوم الطفل لا يصب على جده وعلى جدته، فهمت كيف، صباح الخير. في أشياء جميلة جدا يعني مش عارفة ليش يعني انقرضت من حياتنا.
1: تلاشت تدريجيا يعني طبعا في ظل وضع عام، يعني هناك إشكالات اجتماعية في بين الشباب. طبعا ظهر الدوار ما كنا نعرفه في السابق، المخدرات والشبو والكثير من القضايا التي تهدد سير الأسرة عموما. يعني اليوم أصبح غير الأمس بكل تأكيد.
0: الآن يعني انتشرت كثير من الأمراض اللي هي الاجتماعية
1: وتهدد الأسرة
0: وتهدد وتنخر من بنيان الأسرة. طبعا المخدرات عندك مثلا، كيف كان الشباب قديما وكيف الآن، لماذا هذه الظاهرة الآن ظهرت بالتحديد يعني في الثلاث السنوات الأخيرة. يعني في هناك أبحاث، في ناس اجتهدوا في هذا المجال. هل هذه النتائج، التوصيات، الدراسات، هل بالفعل تطبق على أرض الواقع أم هي حبر على ورق فقط؟ لازم أن نفعل الجانب البحثي ونتائج المتوصلة من الأبحاث بالجانب العملي التطبيق. يعني مش مجرد إيه تكون حبر على ورق فقط.
1: نعم، ونحن نقدم التهنئة لكل أسرة في محافظة حضرموت وفي كل أرجاء أو أصقاع الوطن والعالم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. ونتمنى أن تكون هناك أسرة متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات بصورة عامة.
0: صحيح، أن الأسرة تواجه تحديات كثيرة جدا جدا. نعم. يعني في كل النواحي، من ناحية الاقتصادية، هل يستطيع الأب حاليا أن يوفر قوته يوم أطفاله أم لا يقدر؟ ما هي كيف تكون الآثار النفسية على الأب عندما لا يقدر أن يلبي احتياجات أسرته؟ نسمع بالظروف الصعبة اللي تمر بها الأسر الحضرمية الآن.
1: يعني تجعلنا مشاكل اجتماعية كثيرة، هي تعرقة المحاكم
0: أكيد كثير، يعني تكون خلافات ممكن توصل إلى الطلاق حتى. الزوجة وزيد الضغوطات النفسية على الزوجة والزوجة في نفس الوقت والأبناء، ينعكس على ذلك على تربيتهم في أبنائهم. في طلاق لقد الله، مشاكل كثيرة يعني تنتج.
1: وهذا مهم جدا أن هناك تناسق في بين الأسرة الواحدة، بين الأم والأب، أن يكون هناك ود موجود بينهم، وأيضا التغاضي على صغائر الأمور وتجاوزها، والحفاظ على تكوين الأسرة وعدم تفكك هذه الأسرة بكل تأكيد. تحية وتقدير لكل أسرة في محافظة حضرموت بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. فاصل من ثم نعود. هاتف الاستديو 30 299 299.
2: نحن الأطفال.

0: الأسرة يوافق يوم غد الجمعة. عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج شو اليوم: التربية الإيجابية كبديل للعنف. ضيفة الحلقة مثل ما شرت أستاذة وسيمة، أستاذ علم الاجتماع التربوي ومشكلات اجتماعية، كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت. إذن ما هي التربية الإيجابية؟ وما هي أساليبها؟ وما هو دور الأسرة في تعزيز السلوك الإيجابي؟ وما هي الحلول المقترحة للحد من العنف؟ وهل هناك فوائد للتربية الإيجابية؟ وما هو دور التربية الإيجابية في نمو وحماية الأطفال؟ لماذا العنف الأسري ضد الأطفال هو تربية خاطئة وندوب لا توا؟ هل هناك استراتيجية لتعزيز السلوك الإيجابي؟ وما هو تأثير العقاب الضرب على الأطفال؟ سيدة وسيمة، التربية الإيجابية، ما هي التربية الإيجابية وما هو أساليبها؟
1: التربية الإيجابية هي عبارة عن نهج تربوي قائم على الموازنة بين الحزم والمحبة في آن واحد في تربية الأطفال، لأنه يهدف إلى بناء جيل قوي جدا ومتماسك وقائم على قيم تعزيز الثقة بالذات ومهارة تحمل المسؤولية. إذن التربية الإيجابية هي كبديل عن العنف، تستخدم كبديل عن العنف، وذلك بالموازنة بين المحبة والحزم في النهج التربية الأبناء. تمام، لا نكون يعني ناحية حازمين جدا ولا نكون ناحية يعني المحبة جدا، يعني مدللين للأطفال. تكون بين وسطية، لأن دين الإسلام هو دين الوسطية بين الحزم والمحبة في آن واحد في تربية الأبناء.
0: إذن هذه التعريف كل التربية الإيجابية، ولكن ما هي أساليبها؟
1: طبعا هناك التربية الإيجابية تقوم على عدة مبادئ وعدة اللي هي أساليب. أول هذه الأساليب هي التواصل المستمر بين الآباء والأبناء. هل أنت فعلا قريب من ابنك أو هل أنت قريبة من بنتك؟ تعرف إيش مشاكلها، إيش همومها، بماذا تشعر، أم إنش تكونين بعيدة عن ابنك أو تكون بعيدة عن بنتك؟ لازم أول حاجة الأسلوب التواصل المستمر بين الآباء والأبناء كصديق، كصديق أنت الآن كصديق لهم. ليش؟ لأن أي حاجة بتحصل بيجون بيخبرونك بها، أي حاجة بتحصل لهم.
0: إذن فتح حوار معهم.
1: أيوة،
0: فتح حوار مع الأبناء والبنات في الأسرة الواحدة.
1: أيوة، الاستراتيجية مهمة جدا.
0: تمام،
1: لأنه لا نشوف نحن الإهمال العاطفي كيف، الانشغال الأسرة الأم والأب عن الأبناء منشغلين جدا يعني عنهم. بالتالي الحوار هذه لابد من تخصيص في استراتيجية يسمونها ثلاث سبعات، سبعة سبعة سبعة. إيش معنى هذه الاستراتيجية؟ بمعنى إنك تفتح حوار بين أطفالك سبع دقائق مثلا الصباح الباكر، سبع دقائق مثلا الظهيرة، سبع دقائق أيضا حوار اللي قبل النوم، تغرس فيهم القيم الإيجابية وتعرف إيش اللي فيهم. يعني أنت الآن ما تفرضش عليهم ولا تعاقبهم، بس تستمع لهم في حوار بينك وبينهم، حوار ودي، يعني كأنك أنت صديق الآن لأبنائك.
0: نعم نعم. وهذا الحوار أساس على أي شيء؟ يعني يبدأ الحوار بأي شيء، من مثلا الدراسة أو من العمل أو من أي شيء ممكن،
1: أي موضوع. أنت لما تدرس احتياجات طفلك،
0: نعم،
1: طب كل طفل له احتياجات معينة، مش كل الأطفال تمام عندهم نفس التفكير ونفس الاحتياجات. أنت كل واحد، إذا أنت قريب من طفلك بتعرف إيش الاحتياج اللي هو له الأولوية في الحوار مع هذا الطفل أو هذه الطفلة، وبالتالي نجد إنه هناك تكون جسر متواصل قوي جدا بينك وبين أطفالك. لأن أي شيء يحصل في هذا الظهر الآن تحصل كثير أطفال، مثلا تحرش، في عندهم تنمر يحصل، في أي شيء يجي خلاص ما عاد يخاف منك، يجي يحكي لك.
0: جميل جدا، دعينا نأخذ أول مداخلات. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، حياك الله. تعرف عليك؟
2: معك محمد صالح سنيني، إعلامي متخصص في العلوم السياسية.
0: حياك الله اخي محمد، معك الاستاذ وسيمة، تفضل اخي.
2: طبعا حييت استاذ علي على هذا الموضوع الممتاز، وفي وقته حاليا نحتاج مثل هذه المواضيع نقطتي او المعلومه اللي حابب اوصلها للمجتمع سواء ولضيفة الكريمه، اصبح مجتمعنا الان يعاني من خلل في المنظومه الاسريه. كيف هذا الخلل او من ايش؟ من ناحيه عدم اهتمام العائله ببعضها. نجد انه الاب مشغول في عمله، مدهوش باموره الشخصيه، فتحصله جيل البيت ما يلاقي ذاك يعني بتقول ايش العطف على اولاده، يلاقي اولاده محتاجين له وهكذا، ولكن هو يقابل هذا الامر بنفور من ابنائه، يبعد من ابنائه، يقول لهم بعده مش فاضي، انا تعبان وهكذا. تحصل الابن معه شيء بغض يوصله للاب، بس الاب ما في قابليه انه يتناقش معه الابن، فهنا تحصل نفور في
0: ذاك. ما هو السبب؟
2: واحيانا الام نفسها
0: نفس
2: الطريقه يعني.
0: ما هو السبب؟
2: نقرب من الابناء والبقيه افراد الاسره.
0: محمد، ما هو السبب ان الاب لا يفتح اذنيه لابنائه؟ هل هناك سبب معين؟
2: هناك اسباب معينه نعم. احيانا انه تحصل الاب يجيب مشاكل العمل الى داخل البيت، بعكس انه في المجتمعات الخارجيه نرى انه لما يدخل الاب الى البيت خلاص هموم الشغل ومشاكل العمل تخرج خارج البيت، ما تدخل داخل البيت، يكون مشاكل العمل في عمله فقط، اما البيت للاسره فقط. الان نجد انه نص مشاكلنا والمشاكل اللي تكون بين افراد الاسره والابناء بينهم وبين الاب دائما تحصلها سببها ضغوطات العمل اللي يتعرض لها الاب، ويفرغ هذه الطاقه والعصبيه كلها في ابنائه وفي العائله.
0: نعم. هل هناك سؤال محدد للاستاذه اسيمه؟
2: لا، مجرد هذه المشاركه فقط. اعطيكم العافيه.
0: شكرا جزيلا لك اخي محمد صالح التميمي على هذه المداخله القيمه.
2: حياكم الله.
0: شكرا لك. تعجبكم أستاذة مسيمة؟ هل لديك تعجب؟
1: أيوة، واضح أن السبب في هذه تمام ضغوطات العمل، لأن الإنسان يكون حصي يعني إيش في محاصر في هذه الأيقونة فقط، ما يخرج خارجها كيف؟ يعني لابد أن نخصص من الأساليب أيضا في التربية الإيجابية، تخصيص وقت معين يكون ليش أنك تغير الجو في الأسرة، حتى ولو أسبوع يعني تخرج تمام من البيت مع أسرتك وعائلتك إلى مكان تمام يكون نزهة، كمثل النزهة أو كمكان يكون زيارة للأقارب، تكسر الروتين اليومي. يكون ممل جدا الواحد ايش يكون داخل هذه تمام الايقونه فقط ويجيب مشاكل شغله وضغوطات، لا، لابد ان يخصص وقت.
0: اشاب هناك خلل او خلل في المنظومه الاسريه، ما لا ادري تحديدا ماذا يقصد بخلل في المنظومه الاسريه.
1: هي الخلل دائما تجي كما قلت لك من الخلل في الوظائف، وظائف الأسرة. قد يكون النهج مثلا الوظيفة التربوية تمام عندهم ضعف فيها تمام، لا تؤدي غياب القدوة الحسنة نحن نسميها، ولا من الأساليب الفعالة في التربية الإيجابية هي وجود قدوة حسنة داخل البيت، يعني في مثل عشان الأطفال يقتدون به، مثلا الحين تقول الأم قم صلي أو الأب يقول قم صلي، يقول لأبنائه هو أصلا ما يصلي، يقول لك الطفل يقول لك أنا ما بصلي، أنت ما صلي يا أبوي. شفت كيف؟ أو الأم تقول بنتها لا تكذبين وهي تكذب، وتقول لك كيف يا ماما أنت تكذبين كيف؟ إذا القدوة الحسنة هنا غيابة أكيد بيكون خلل في المنظومة الأسرية.
0: جميل جدا. نعم. دعونا نأخذ هذه المداخلة من أوروبا من الأستاذة إلهام محمد، وهي الصحفية العالمية العزيزة. نستمع إلى مداخلة الأستاذة إلهام حول موضوع الحلقة، التربية الإيجابية كبديل للعنف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بكل محبة أستاذنا الفاضل علي باقي، وأرحب بالأستاذة العزيزة وسيمة عمر، وأيضا أحب أن أرسل تحية دافئة لكل مستمعي إذاعة المكلا، لكل أم وأب ومربي يحمل هم بناء الإنسان السليم قبل أنه يكون ناجح في الدراسة أو الحياة. الحقيقة أن التربية الإيجابية مش مجرد أسلوب حديث، بل حال

0: نشوف إيش مشاكله بدون ما نهدده أو نستعجل في هذا الحوار. فالطفل اللي بينشأ على الاحترام، هذا الطفل بيتعلم احترام الآخرين، والطفل اللي ينشأ على الرحمة يصبح أكثر سلاما مع نفسه ومع مجتمعه. وفي النهاية قد نحن يعني ننسى كثير من تفاصيل التربية لأن عملنا يومي، ولكن الطفل عمره ما ينسى كيف جعلناه يشعر تجاه نفسه. أشكركم من أعماق قلبي، أشكر إذاعة المكلة، وأحيي كل أب. مثلا بدل ما نقول لأنت فاشل، خلونا نقول المحاولة أهم من الخطأ. ليش ما نتعلم؟ خلينا نبدأ من جديد ونتعلم. وبدل ما نقول له ليش ما تصير مثل أخوك ونقارنه بشخص آخر، خلينا نقول له أنت لك صفاتك الجميلة الخاصة فيك. وبدل ما نقول له أنت ما تفهم أبدا، خلونا نقول له دعنا نجربها بطريقة ثانية ونحاول من جديد. فحقيقة يعني لو نخصص كل يوم دقائق، يعني نخلي في حوار بيننا وبين الطفل، نستمع له من أعماق قلوبنا ونشوف إيش مشاكله بدون ما نهدده أو نستعجل في هذا الحوار. فالطفل اللي بينشأ على الاحترام، هذا الطفل بيتعلم احترام الآخرين، والطفل اللي ينشأ على الرحمة يصبح أكثر سلاما مع نفسه ومع مجتمعه. وفي النهاية قد نحن يعني ننسى كثير من تفاصيل التربية لأن عملنا يومي، ولكن الطفل عمره ما ينسى كيف جعلناه يشعر تجاه نفسه. أشكركم من أعماق قلبي، أشكر إذاعة المكلة، وأحيي كل أب وأم يحاولون أنهم يصنعون جيل أكثر وعي ورحمة وإنسانية. إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا للأستاذ الهام محمد. طبعا أستاذ الهام وضعت النقاط على الحروف، تعجبكم على مداخلة الأستاذ الهام.
2: طبعا تشرفنا بالأستاذ الهام، مداخلة رائعة جدا، وهي تطرقت إلى تجربة شخصية وربطت بين العنف الأسري والعنف المدرسي. قول إن العنف طبعا له أنواع كثيرة جدا. العنف الأسري تمام يسبب أنواع أخرى للعنف مثل العنف المدرسي. إذا كان الطفل مضطهد داخل أسرته ومعنف تمام من قبل الأب أو من أم الأسرة، أكيد هذا بيكون رد فعل المدرسة، ينعكس على التحصيل، تدني مستوى الدراسي للطفل، تكون الثقة، انعدام الثقة
1: مشاكل في البيت،
2: انعدام الثقة الطفل بنفسه، وبالتالي المصدر هو السبب العنف الأسري. بعد ذلك يكون النتيجة على تمام الدراسة والعنف المدرسي كنتيجة رد فعل لهذا الموضوع. لأن العنف موضوع يعني كبير جدا وأنواعه كثيرة، عنف الأسري، العنف المدرسي، العنف ضد الأطفال، ضد المرأة، يعني كثير له.
1: عموما مداخلة الأستاذة الهام رائعة، ووضعت النقاط على الحروف في عدة قضايا مهمة جدا. ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. الحب الحب

0: من جمهورية مصر العربية أيضا الأستاذة أم هيثم تشارك في هذه الحلقة بهذه المداخلة.
1: السلام عليكم أستاذ علي والمستمعين الكرام، شكرا للمستمعين الكرام، شكرا لإتاحة هذه الفرصة لعمل مداخلة عن هذا الموضوع الهام والأساسي، التربية الإيجابية كبديل عن العنف. طبعا موضوع مهم، ولكن نقول باختصار شديد إن الطفل طبعا هو موجود روحاني، وجود روحاني جاء إلى هذا العالم عشان ينمو جسديا وعقليا وروحيا، والوالدان هم الوصي والمكلف بأن يرشد هذا المخلوق الجديد، وخاصة في سنوات الأولى هم المسؤولين الأوائل يعني. طب إيه مفهوم التربية الإيجابية؟ مفهوم أنه هو أسلوب تربوي بيقوم على الاحترام المتبادل، التشجيع والحوار البناء، بعيد عن العقاب البدني أو النفسي، لأن الطفل بيولد بطبيعة سليمة ورغبة داخلية لفعل الصواب. فالوالدين لازم يعني أسلوبهم يكون مناسب لإحياء هذه الرغبة الداخلية في الطفل. والتربية الإيجابية هي فلسفة حياة، وهي مش بس مجرد قواعد، لأنها بتهدف لتنمية الطفل بشكل متوازن بعيد عن الخوف أو الإذلال. طب ليه العنف يعتبر أسلوب غير فعال في التربية؟ لأن العنف بيزرع الخوف بدل من المسؤولية، وبيسبب ضعف الثقة بالنفس، وبيزيد السلوك العدواني عند الطفل، وكمان له أثار نفسية للعنف على الأطفال، بيكون من الأثار النفسية القلق، التوتر، حيكون عنده ضعف في القدرة على التعبير عن مشاعره، وبيصعب على الطفل بناء علاقات صحية في المستقبل. فالبديل زي ما قلنا الحوار مع الطفل، نستخدم نشجعه، نحط له قواعد واضحة، ونعلمه تحمل نتائج أفعاله بطريقة واعية. التربية الإيجابية بتعزز ثقة الطفل بنفسه. إزاي؟ من خلال معاملته بكرامة، ولما نصغي لمشاعره زي ما قلنا، ويأخذ رأيه، وكمان يأخذ قرارات صغيرة تناسب عمره، نسمح له أنه يتخذ قرارات. فدور الأهل أن هم يكونوا قدوة في الاحترام، ويوفروا هذه البيئة الآمنة لأطفالهم، اللي هي البيئة اللي بتشجع فيها محبة وفيها التزام وفي ثبات على القواعد. يعني المحبة مع الحزم، يعني الحزم ليس بمعنى العنف. يعني التربية الإيجابية إن إحنا نتعامل مع الطفل بالطرق تحيي ضميره ولا تدمره. فهناك في طرق لتدعيم ضمير الطفل، مثلا عندما يخطئ الطفل، الطرق اللي احنا نقدر نحيي هذا ضميره وهو يعني اخطأ في السلوك. اول شيء نوقف هذا السلوك الخاطئ، ونخلي يواجه عقاب مناسب لتصرفه وليس العنف. نعطيه فرصة لإصلاح ما فعله، وكمان نذكره بالفضيلة اللي هو اظهر افتقاره لها بعد انتهاء فترة العقاب، ونسأله ايه اللي تعلمه من اللي حصل، وكمان نكافئه اذا لاحظنا انه بيبذل مجهود من اجل انه هو يتحسن. فبهذه الطرق انت بتخاطب ضميره، وبتخاطبه بان هو بيحتاج لفضيلة هو افتقدها لما اخطأ في هذا الفعل. اما الطرق اللي بتدمر ضمير الطفل وبيفسد نموه الروحي، مثل ان احنا نحرجه، او يعني زي معايرة الطفل لما يخطئ، او نعطيه القاب ومسميات سلبية، او اساءة لفظية مثل السب، او ايجاد اعذار للفعل الخاطئ. في بعض الامهات او الاهالي بيدافعوا عن تصرف الطفل المخطئ او الفعل الخاطئ ان هو بيوجد له اعذار، وهذا سوء للتربية. أو تدمير ضمير الطفل بأنه يلجأ الوالدين للضرب أو العقاب بقسوة أو أطول من اللازم، وكمان لما يتم تجاهل مجهودات الطفل من أجل التحسن، إنه هو عايز يحسن من أسلوبه، ولكن لا يجد أي مدح أو ثناء على هذا الجهد اللي بيبذله، وهذا يدمر أيضا ضمير الطفل. فإذا التربية الإيجابية هي مش مجرد بديل فقط عن العنف، بل هي نهج حضاري بيزرع في الطفل قيم الاحترام، المسؤولية، والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وهي الطريق الأمثل لبناء جيل متوازن قادر على الإبداع وخدمة المجتمع. وشكرا لكم، وهذا كان باختصار.
0: شكرا جزيلا للأستاذة أم هيثم على هذه المداخلة. هل تعجب هناك أستاذة وسيمة؟
2: بالنسبة للأساليب أيضا الفعالة في التربية الإيجابية لعدم مقارنة بين الأطفال، يعني كل طفل له مهاراته المعينة، ما نقارن بهذا أفضل منك وهذا تحطيم لشخصية الطفل. أيضا من الأساليب هنا عدم المقارنة بين الأطفال وبين الأقران، وأيضا في نفس الوقت إن المدح للطفل وتشجيعه
0: من التحفيز
2: مثلا، بدل العقاب، مثلا إذا عمل مثلا سلوك جيد نحن نمدحه، نقول والله اليوم أنت سويت عمل جيد، ساعدت مثلا عمتك أو ساعدت أمك اليوم في أعمال البيت. طيب،
0: دعنا نأخذ المداخل. لا، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: حياك الله الكريم.
3: حياك الله يا تلالي.
0: نعم.
3: ألو.
0: هاي معك، من معي؟
3: محمد كامة.
0: تفضل يا محمد، أهلا وسهلا بك.
3: نحن التربية الإيجابية هي التربية النبوية طبعا، نحن بنقول هي نفس الآن التربية النبوية اللي تلقيناها من نبينا محمد، زي ما قال زينا على السؤال، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما كهرني ولا نهرني ولا من هذه الأمور. وهذا الرسول كان يستخدم الأقوى الحسنة في القوة للطفل والفعل للأطفال، كان يقول يا غلام، يعني شوف كيف الرسول نفسه، هذه برضو التربية نبوية إيجابية نوعا ما. هذه ما كان يقول الألفاظ الطفل لها دور، وآية القرآن من الرسول يا غلام أعلمك الكلمات، يا غلام سم الله، لما كان شوف كيف الطفل هذا، هذه الأشياء النبوية إن شاء الله بغناها، يعني هي الآن اللي تمشي في أسرنا في بيوتنا. هذا يعني الأساسي للتربية النبوية. الرسول كان يعني لما سأله هذاك الصحابي الله يحفظه عنده 10 أبناء، قال له لما سأله الرسول يقبل التدبير، يعني كيف الفعل كان فعل الرسول، يعني يحب الأطفال يتقبلهم وهكذا، وكان شو الأحسن الحسين، يعني هذه تربية نبوية إيجابية إن شاء الله. هذه التربية النبوية الآن لو شف فعل الحق لنا كمسلمين متبعين الرسول، هي الآن بتمشي، وإن شاء الله بإذن الله نشتري الدكتورة تكون في هذا الجانب. إيش رأيك في هذا الشيء؟ وشكرا جزيلا.
0: شكرا لك محمد كرام على هذه المداخلة.
2: أكيد الدين الإسلامي هو الدين المسيحية ودين المعاملة. ونستمد جميع القيم الإيجابية طبعا من ديننا الإسلامي الحنيف. ويجب أن من ضمن وظائف الأسرة قلنا هي الوظيفة الدينية، أن تقوم بتعزيز القيم الدينية والإيجابية في الطفل. مثلا الصلاة، كيف تعلمها الصلاة، تمام، الصوم، كيف صلة الرحم، تمام. إذن هذه كلها مستمدة من الدين الإسلامي. إذن هذه الوظيفة يابد الآن، والجانب الأخلاقي جدا يعني ألاحظه في انهيار جدا في الجانب الأخلاقي، يعني بشكل عام في المجتمعات. هذا الانهيار الأخلاقي لابد أن الأسرة لها دور في تعزيز القيم الإيجابية بزرع تمام الوازع الديني لدى الأبناء. وتعزيز هذه القيم الإيجابية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، يعني
0: بكل تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في كل حياتنا. لما تبرز أحيانا أستاذة وسيمة في بعض الحالات في بعض الأسر، يلجأ الأسرة الأب أو الأم إلى العنف، سواء كان هذا الطفل عمره 7 سنين 8 سنين 15 سنة أو لا زال طفل. ما هي الحلول المقترحة للحد من العنف؟ هناك أساليب أخرى غير العنف.
2: طيب، هو العنف كما قلنا هو مجموعة الأقوال والأفعال التي تؤثر سلبا في نفسية الطفل أو الإنسان بشكل عام، خصوصا الأطفال. في أنواع، فيها العنف البدني مثلا مثل الضرب وهكذا، فيها العنف اللفظي من الألفاظ تكون معنفة، فيها العنف أيضا النفسي، أحيانا يكون نفسي عنف تمام يأثر في نفسية، في كثير من الأثار العنف طبعا. ومن الأساليب الحد من العنف كما قلنا هي تقوية العلاقة بين الأب أو بين أفراد الأسرة والتوعية المجتمعية،
0: حوار مفتوح بينهم
2: وتوضيح خطورة العنف، وكانت فيه هنا خطورة اللي هي بدنية مثل الضرب أكيد له كدمات وله، فأكيد كان اللفظي أيضا له أثار نفسية مثل الحزن والاكتئاب، إذا لابد من نشر التوعية المجتمعية بخطورة المفهوم العنف. العنف الأسري وخاصة لأن العنف الأسري تمام، إذا كانت الأسرة الملاذ الآمن وخالية من هذه الأمراض الاجتماعية العنف أكيد بيؤثر ذلك على ماذا؟ على العمل، على التحصيل الدراسي، على كل شيء. تمام.
0: إذا هناك فوائد للتربية الإيجابية، هل ممكن نعدد هذه الفوائد؟
2: طبعا في أهمية للتربية الإيجابية وذلك في تعزيز ثقة الطفل بنفسه.
0: نعم
2: تمام، يكون الطفل واثق من نفسه، هذه المهارة تكون عنده. أيضا تعزيز اللي هو المهارة الذكاء العاطفي عند الأطفال.
0: نعم.
2: كيف الذكاء العاطفي؟ كيف إن الطفل يتعامل في موقف تعرض له، كيف يتعامل بذكاء، كيف يتعامل مع هذا الموقف اللي تحصل له بذكاء. مثلا إذا تعرض لا قدر الله إلى تحرش مثلا جنسي، لابد أن يكون الأسرة توعي الأطفال بهذا الموضوع المهم، يعني يكون هذا في أماكن معينة منه إيش لا خطورة، ولا يقدر هذا الطفل أن اللي هي يكشفها عند أي إنسان آخر، ولا حتى لو طلبة منه، يعني كيف يتصرف الصراخ، يعني في الأسرة تقوم خصوصا في هذه يعني إيش تمام الفترات نسمع بهذه الظواهر، يعني الاختطاف والتحرش، كيف يكون عندنا ننمي عند الطفل مهارة الذكاء العاطفي، كيف يتعامل مع هذه المواقف.
0: هناك 14 طفل تم الاعتداء عليه الاغتصاب جنسيا، ل 14 طفل دفعة واحدة في فترات متوالية، والقضاء أصدر حكمه المشدد في هذه القضية، ربما سمعت عنها. وصل حكم السجن إلى 50 سنة، إلى 30 سنة، إلى 25 سنة، كانت تكون مؤبد، يعني سجن كانت تكون مؤبد. وطبعا القضاء كان شديد في إصدار الحكم بصورة عامة باعتبار أن هذه حالات موجودة في مجتمعنا. وقد صدفتنا في هذا البرنامج المحامية العمودي، عتاب العمودي، وأشارت أنه بعد هذه الحادثة هناك حالات أخرى اغتصاب برزت في مدينة المكلا وغير مدينة المكلا. إذن يجب التشديد في هذه المسألة وتعريف الطفل بهذا السلوك الذي ربما يلجأ له البعض لاستدراج الأطفال. نعم.
2: بالنسبة لهذا التحرش الجنسي بين تمام وسموه العنف الجنسي تمام للأطفال، كما قلت له الدور المهم للأسرة طبعا في خلق التوعية اللازمة للطفل بخطورة هذا الظاهرة تمام، كيف يتصرف، كيف إذا بالتالي يكون عنده مهارة الذكاء العاطفي، كيف نتصرف إنه ما يوقع في هذه الشيء. لازم التمام البنت أو الأم تحذر بنتها، البنت تنتبه من هذه الأمور تمام، الأب يحذر، تكون إيش وظيفة مشتركة لتعاون الآباء والأمهات معا في هذا التربية الإيجابية للأبناء وتوعيتهم من هذه الظواهر السلبية، وحتى الاختطاف أيضا كيف أيضا يكون الطفل تمام مثلا يفعل فعل الخير قلت تمام، بس في نفس الوقت يستدرجونه هذه يستدرجون كيف أن هذا الطفل تمام يكون محمي ويعرف أنه تمام.
0: بعض الأطفال يخافوا التبليغ عليهم بسبب
2: لأن العلاقة يعني بين الطفل وبين تمام وبين الطفل بين الوالدين تكون علاقة مبنية على العنف ليست التربية الإيجابية. يخاف منه ليش؟ لأنه إذا قال يقول لا والله ماما تضربنا بابا يضرب، ليش؟ لأنه ممكن ذي خلقوا العلاقة تكون علاقة عنف وليست علاقة تربية إيجابية ومحبة وحوار بينه وبين أطفالهم، وبتجد الطفل مثل هذه الظواهر يخاف إنه إيش يقول يبلغ أهله، ليش؟ لأن أنت أصلاً تعامله بأنه لا تعامله بمحبة وتمام وبحوار، ما فيش علاقة صداقة بينك وبين طفلك. يرجع أي شيء يعني، لأن الزمن كما قلت لك تغير فيه ظواهر كثيرة جدا.
0: وسيما لماذا العنف الأسري ضد الأطفال هو تربية خاطئة وندوب لا ترى؟ ربما العنف الأسري سواء كان من الأب والأم على الأطفال أو الطفل يعني هي تربية بكل مقاييس خاطئة، وهي تبقى أثارها السلبية والنفسية في نفسية الطفل لمدى بعيد.
2: أكيد كل أثار زي الندوب يعني، وإن لا تمحيها الزمن، يظل هذا الطفل يتذكر هذا العنف سواء كان عنف بدني أو عنف لفظي أو عنف نفسي. طيب. في نفسيته يعني.
0: هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9 بكل تأكيد هناك الندوب تبقى في نفسية الطفل، ولهذا علينا فتح حوار ومناقشة بيننا بين أطفالنا، نخصص وقت معين في اليوم نناقشهم عن همومهم العامة ونفتح حوار بسيط وسهل مع أبنائنا بعيدا عن العنف أو التهديد أو الوعيد أو أيضا استعلاء على الأطفال، نستعلى عليهم أتبارك أنت أبوه ولا أمه فتستعلى عليهم وتعنفه بألفاظ حين تكون عنف لفظي هو قاسي عادة في مجتمعنا،
2: لأن لابد من خلق مساحة آمنة داخل الأسرة في الاحتواء للأطفال وإشعارهم بالأمان والطمأنينة يعني في داخل الأسرة بعيدا عن الخلافات الزوجية وبعيدا عن المشاكل
0: أو الاختلاف بين الزوجين في حل قضية معينة.
2: أحيانا يكون في شجارات وخلافات زوجية بين الأب والأم يعني أمام الأطفال، أيضا ينعكس هذا سلبا على اللي هو نفسيتهم وفي تعاملهم يعني يكون مكتسب السلوك يعني.
0: ناخذ فاصل مثل ما نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9 ضيفة الحلقة لهذا الأسبوع الأستاذة وسيم عمر عبيد محيد، أستاذ علم الاجتماع التربوي والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمحافظة حضرموت. عنوان الحلقة التربية الإيجابية كبديل للعنف بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.

دكتور وسيم، نحن في ختام الحلقة، هل ممكن نتعرف على استراتيجية لتعزيز السلوك الإيجابي في داخل الأسرة الواحدة؟ ما هي أبرز

0: وخاطف هذه الاستراتيجية
1: من معالم الحج.
2: لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك
1: لك. من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج من معالم الحج. ونقف اليوم معكم مع معلم من معالم الحج، وهو قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل وعلاقتهم بالحج وأحكامه والمواقف التي يقفها حجاج بيت الله الحرام.
1: في شهر

0: ضجة تسعى إلى الحرم.
1: المستمعون الكرام، إن حج بيت الله الحرام هو إحدى المنح الربانية العظيمة التي ارتبطت بنبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد جاء هذا الارتباط من عدة أوجه. منها أولا أن إبراهيم عليه السلام هو من بنى الكعبة المشرفة، أو بالأصح رفع قواعدها بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومما جاء في الأثر أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة وكان قد وضع فيها ابنه إسماعيل وأمه هاجر، وإسماعيل حينها قد شب وتزوج، جلس إلى جانبه وقال له:

0: الأستاذ سالم عبد الله الحبشي رحمه الله من جيل الرواد الذين عملوا بكل تفان وإخلاص ونكران ذات، ويعشقون عملهم حتى النهاية، وتعاملون مع التدريس كرسالة سامية ونبيلة. هكذا عرفناهم باستثناء قلة قليلة. وقد عمل بعد تخرجه من مدرسة المعلمين بسلك التدريس معلما في عدد من المدارس الابتدائية، ثم عين مديرا لبعضها أشهرها المدرسة الشرقية. وخلال قرابة 12 عاما في التدريس والإدارة المدرسية كان نموذجا للعطاء التربوي السخي. وفي عام 1962 تم تحويله إلى حاضرة المعارف بالسلطنة القعيطية مديرا لدائرة الامتحانات والبعثات بنظارة المعارف التي كانت تشرف حينها على امتحانات الشهادة الابتدائية رابعة ابتدائي، وكذا امتحانات الشهادة المتوسطة رابعة وسطى. أما امتحانات الثانوية العامة فكانت تخضع لإشراف وزارة التربية بالسودان، لأننا في ذلك الزمان نطبق المنهج السوداني في مدارسنا، كما تشرف هذه الدائرة في الإشراف على ابتعاث الطلاب المتفوقين في شهادة المتوسطة للدراسة في بعض الدول العربية التي تقدم منحا دراسية للسلطنة القعيطية، وهي السودان والعراق ومصر والسعودية وليبيا وقطر. وبعد الاستقلال أصبح المكتب باسم مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وهذه الدائرة من الدوائر المحورية التي تطلع بمهام واسعة رغم محدودية الطاقم. واستطاع الأستاذ سالم عبد الله الحبشي بنشاطه ومتابعاته وتفانيه في العمل أن يحقق النموذجية لهذه الدائرة وينال الجوائز والتكريمات المحلية والمركزية لسنوات طويلة، إلى أن أحيل إلى التقاعد في أكتوبر عام 91 بعد خدمة 41 عاما كان مثالا يحتذى به.
1: علم العلم يبني البلد وجاهد بلد نور بلادك حضيره.

Yeah.

عزيزي المستمع الكريم، نشأ منذ نعومة أظافره عاشقا ومحبا للمسرح، وبدأت هذه الموهبة تبرز وتتجلى في وسطى الغيل عندما كان طالبا في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وكان له مشاركات في أنشطتها المدرسية التي تنظمها المنازل الينبوع والأحقاف والوادي بصورة نصف شهرية، وكان يشكل مع الطالب أحمد عبد الغفور الهندي ثنائيا ناجحا في أداء المسرحيات الكوميدية وخاصة المسرح الكوميدي المرتجل. وفي الخمسينيات تألق في تقديم أعمال مسرحية كوميدية من المسرح المرتجل مع زميله أحمد عبد الغفور الهندي، تم عرضها في مسرح القصر السلطاني، ويقبل على مشاهدتها جمهور كبير من محبي المسرح في مدينة المكلا. وظهر الأستاذ سالم عبد الله الحبشي كاتبا مسرحيا مقتدرا، ألف العديد من المسرحيات سنشير إلى البعض، قدمتها عدد من الفرق المسرحية منها فرقة الفقيد بارادم وفرقة من المعلمين تجمعهم إدارة رعاية الشباب بتربية حضرموت، يقدمون مسرحية عندما تطل عليهم مناسبة عيد المعلم العاشر من سبتمبر، وكذا قدم مسرحيات لعدد من المدارس في تجربة مهرجان المسرح المدرسي من عام 1982 حتى 1985. ونشير إلى المسرحيات التي قدمها لفرقة بارادم مسرحية عاشق الوظيفة ومسرحية ريف بلادي والناقوس وشمعة فوق شمعة تصبح مشعال. ومن الذين أخرجوا هذه المسرحيات المخرجين عمر حسنون وعوض بعطب وعبد العزيز باحكيم، وقد نشر خمسة من أعماله المسرحية في كتاب عزيز الثعالبي عن المؤلف سالم الحبشي، وهذه المسرحيات هي شمعة فوق شمعة تصبح مشعال، طاب ليلك يا عريس، التحدي، الناس، أجناس، محاكمة ذبابة. هذا غيظ من فيض من إبداعاته المسرحية.

0: انا بخب وبفتح الباب وبستقبل صاحبنا بالاحضان. ولما نقول لكم واحد اثنين انتوا تو شيلوا نشيد الاستقبال اللي دربتكم عليه. مشان ايه؟
1: مشان
0: تتكسر جناح صاحبكم.
1: لا تهتم من قذا هذا الموضوع. نم بنخلي راسك فوق يا ابو سعيد.
2: ونا علي الحير بخليه قاصف علشان نروي احترامك واحترامنا لجنات الملاحظة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا مسألة الحير دي خلوها لأنها مكشوفة.
1: لا لا ولا مكشوفة ولا حاجة. بلا نفرض انه حير بدون شعور من شدة الفرح.
0: بدون شعور؟
1: أيوة يعني لا شعورية.
0: أيوة كلام. نسمح لك بالحير على فرض انه حصل منك اللا شعورية. طيب دفتر الزيارات يبدو معك
1: اخر الله. وحد ينسى دفتر الزيارات؟ العور ما ينسى عصاته.
0: طيب دالحين عاد معانا ساعة كاملة من وصول جناب الملاحظ. كيف خلونا احنا نقضيها في قراءة الملاحظات حق الملاحظين السابقين؟ وين خميس تفاجأ؟
1: ايوة
0: خذ يا خميس قراءتك حلوة تعجبنا.
3: سالم عبد الله الحبشي وعلاقته بالفنان خالد الذكر محمد جمعة خان.

عزيزي المستمع الكريم، عرف عن الأستاذ سالم عبد الله الحبشي حبه وعشقه وشغفه بالغناء والموسيقى، وهو يتمتع بذائقة موسيقية رفيعة، وهو من الشخصيات التي تربطه علاقة حميمة بالفنان خالد الذكر محمد جمعة خان، ويحرص على حضور سهراته وخاصة السهرات الخاصة التي تقام في عدد من ضواحي مدينة المكلا في البقرين وباك زيبور والحرشيات التي يحضرها السلطان صالح بن غالب القعيطي وعددا من المسؤولين في السلطنة، وهو من المقربين من الفنان أبو علي يستشيره في بعض الأمور الفنية. وتوطدت هذه العلاقة عندما جمعهم نشاط مشترك وهو قيام الندوة الموسيقية بالمكلا، وكان الفنان محمد جمعة خان أول رئيس خلفه أخيه أحمد وكان الأستاذ سالم عبد الله الحبشي مدير دائرة الثقافة والإعلام بالهيئة الإدارية للندوة، وكان الأستاذ سالم مع الصحفي والشاعر حسين محمد البار وصديقه الرياضي والحكم الشهير صالح محمد الناخبي من الشخصيات الأكثر قربا لأبو علي. ونتذكر في ديسمبر عام 1983 للميلاد عندما نظم اتحاد الفنانين بالمحافظة ندوة احتضنتها قاعة كبرى في المجلس العمالي بالمحافظة بمناسبة الذكرى 20 لرحيل الفنان خالد الذكر محمد جمعة خان. قدم الأستاذ سالم ورقة في هذه الندوة عن مساهمة الفنان محمد جمعة في الأغاني القومية في فترة المد القومي التي كانت تشهده المنطقة، وذلك بنماذج لهذه الأغاني منها أغنيته حيوا معي شعب الجزائر، حيوا معي كل ثائر، مناصرة لثورة المليون شهيد، وكذا أغنية مناصرة لمصر عندما تعرضت للعدوان الثلاثي في عام 56، منها مطلع يا بورسعيد الثائرة. وذكر في الأغنية الزعيم العروبي جمال عبد الناصر هذه إضاءات عن هذه العلاقة.

عزيزي المستمع الكريم، أجرى الأستاذ شيخ الصحفيين الحضارمة عزيز الثعالبي حوارا شاملا مع التربوي الرائد سالم عبد الله الحبشي، سننشر جزء من هذا الحوار. أستاذ سالم، من هم الذين برزوا في الأخراج المسرحي؟ أتذكر من القدامى الأستاذ سالم يعقوب باوزير، واعتبره مؤسس المسرح الحديث في حضرموت على اعتبار أن هذا الشخص درس المسرح ضمن الدورة التي تلقاها في دار المعلمين المتوسطة بالسودان، واعتقد أنه حصل على دبلوم في هذا المجال، وهو من طور الإنارة ومن حيث الإخراج ومن حيث الحركة ومن حيث الديكور، واعتقد أنه أول من شكل مسرح في شكل شبه دائري. وأتذكر أيضا الأستاذ سالم عوض باوزير، وأتذكر الأستاذ محمد علي مخارش، وأتذكر الفنان عمر مرزوق حسنون، وأتذكر الفنان محمد عوض باصالح، ومن مدينة الشحر سالم أبو بكر باذيب، مؤلف ومخرج ومصمم. ماذا عن تجربة المرأة في التمثيل في حضرموت؟ ظهرت بدايات موفقة، لكن هذه البدايات تلاشت لأسباب وعوامل كثيرة، وأعتقد أنه الآن بصعوبة أن تجد ممثلة. وأنا لا أخفيك أنه في مسرحية الناقوس بالذات تجنبت العنصر النسائي، لأن كثير من المسرحيات تتعرقل لعدم وجود العنصر النسائي، بحيث لا تشعر أن هناك ضرورة لوجود المرأة في العمل. وحول سؤاله عن ممثلات حالفهن النجاح في مسرح حضرموت، أشار إلى الزميلات أنيسة خميس بن جبير، عائشة بكير، أسماء باوزير، مطر فرج، سعيد، إلا أن الفتاة عمرها قصير في التمثيل، ثم انسحبت لضرورة اجتماعية. مساهمات مجتمعية للأستاذ سالم عبد الله الحبشي.

عزيزي المستمع الكريم، كانت للأستاذ سالم عبد الله الحبشي مساهمات مجتمعية عدة، حيث أنه يعتبر من الناشطين المجتمعيين من طراز من خلال تفاعله مع العديد من الأنشطة التي تعتمل في المجتمع، وسنشير إلى نماذج منها على سبيل الاستدلال ليس إلا، كما تتم الاستعانة به من قبل رأس السلطة في ذلكم الزمان، إذ كلفه السلطان عوض بن صالح القعيطي بمرافقة نجله الأكبر الأمير غالب بن عوض القعيطي في دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية لمدة عام، وكان خير من يقوم بهذه المهمة، وقد أشار إلى ذلك السلطان غالب قبل سنوات في مقابلته مع مجلة حضرموت الثقافية أجراها معه الزميل صالح حسين الفردي. واعتبر الأستاذ سالم من بين التربويين النموذجيين في حضرموت، وسنشير إلى بعثة العربي التي عملت استطلاع عن مدينة المكلا في يونيو عام 1965، قد استعانت به في تنفيذ هذا الاستطلاع خاصة في الجوانب التربوية، وقد جمعتهما جلسة مع بعثة العربي سليم زبال وأوسكار متري في منزل السيد عبد الله علوي الصافي الذي سكن فيه، ومعهما المصور الرائد أحمد عبد الله باجنيد. وإشارة أخرى إلى مساهمة الأستاذ سالم الحبشي الطوعية مع معهد النور للمكفوفين بالشرج، كان يشرف على تدريب المكفوفين على أعمال الخوص والخيزران وبعض الأعمال الزراعية في حوش المعهد، ويتم ذلك في أوقات راحته ليقدم خدمات لهذه الشريحة التي فقدت نعمة البصر. ويتذكر المكفوفين من الأوائل تلكم الشخصية، وكثيرة من المواقف يطول المقام في التحدث عنها، ونكتفي بما أوردنا هذا وكفى.

قائد حركة التنوير في حضرموت الرائد التربوي سالم عبد الله الحبشي، حلقة خاصة بمناسبة الذكرى 28 لرحيله إلى دار البقاء والخلود 19 مايو 2026. إعداد عبد القادر سعيد بصر، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر، تنفيذ وإخراج معتز سالم علي.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

أخواني المتابعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا مع رابع نجوم فصل الصيف، وهو نجم الزبان، وهو من نجوم أيام الأربعينية الحارة والتي تستمر حتى 12 من شهر يونيو. غير أن أيام الأربعينية من شدة حرها إلا أنها تحمل الزراعة والمزارعين الخير الوفير. أن أجدادنا يقولون في مقولاتهم وموروثاتهم: الصيف جنة والشتاء منهم. فأكبر مواسم الحبوب هو في نجوم الصيف، والتمور في النخيل يبدأ نضجها في نجوم الصيف، والكثير من المحاصيل الزراعية مثل البامية والسمسم والشمام وغيرها تزرع في الصيف. وهنا علينا استغلال نجوم فصل الصيف في زراعة المواسم والمحاصيل التي تنجح في الصيف، خاصة حبوب الذرة والدخن والمسيبري التي ازداد الطلب عليها، وخاصة مع التوسع في تربية الأغنام ذات السلالات المحلية، وكذا تربية الحيوانات المستوردة من الصومال من الماعز أو ما يعرف بالعنوز والضان أو ما يعرف بالبرابر، وكذا الأبقار والجمال. وهنا نوجه جميع مزارعينا عند توفر المياه بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الذرة لغرض الحصول على الحبوب والأعلاف.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، رغم شدة حرارة أيام الأربعينية إلا أنها تحمل الخير الوفير للزراعة والمزارعين، فقد كان الأجداد يقولون في موروثاتهم الشعبية: الصيف جنة والشتاء منة، وذلك لأن أكبر مواسم الحبوب تكون في نجوم الصيف، كما تبدأ التمور بالنضوج على أشجار النخيل، إضافة إلى نجاح الكثير من المحاصيل الزراعية. ومن هنا علينا استغلال نجوم فصل الصيف في زراعة المواسم والمحاصيل التي تنجح خلال هذه الفترة، خاصة حبوب الذرة والدخن والمسيبري الذي تزداد الطلب عليها. ومن خلال برنامجنا نوجه جميع مزارعينا وعند توفر المياه إلى ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الذرة لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب والأعلاف وتحقيق مردود اقتصادي جيد للمزارع.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة من خلال هذه الفقرة عن أهم الإرشادات الزراعية لمحصول الذرة الرفيعة في ساحل حضرموت خلال شهر مايو، إذ يعتبر شهر مايو هو الموعد المناسب لبدء زراعة الذرة الرفيعة في مناطق ساحل حضرموت والمناطق الحارة، خصوصا في معايين المناطق الزراعية لمديرية غيلبة وزير. وإليك أخي المزارع أبرز التوصيات الإرشادية التي تتمحور من خلال اختيار الصنف المناسب، حيث تعتبر الأصناف القصيرة والمتوسطة من صنف الريسي هي المفضلة لساحل حضرموت، خصوصا في غيلبة وزير لأنها أكثر مقاومة للأمراض والآفات والحرارة، وتعطي إنتاجية عالية وتجود حتى في الأراضي حديثة الاستصلاح. أما ما يتعلق بموعد الزراعة فيعتبر نجم الغفر، وهو أحد نجوم فصل الصيف في شهر مايو، هو الموعد الأنسب والأساسي للزراعة في المناطق الحارة والساحلية مثل ساحل حضرموت. ويعد الالتزام بالموعد من أهم الإرشادات لتجنب نقص المحصول والتعرض للحشرات الثاقبة الماصة ومنها المن. يفضل الزراعة في تجمعات ذات مساحات متقاربة وتزرع في موعد واحد لتقليل ضرر الطيور. التقاوي ومعدل البذور، يجب عليك أخي المزارع استخدام تقاوي معتمدة من مصدر موثوق ومعاملة بمطهر فطري لحماية البادرات من الأعفان. تجهيز الأرض والخدمة وإضافة السماد العضوي تام التخمر قبل الحرث، وكذلك إضافة السماد الأسود المسمى سوبر فوسفات، ثم قم بعد ذلك أخي المزارع بحراثة الأرض وريها ثم تركها لتجف. بعد ذلك قم أخي المزارع بنثر البذور في أحواض الزراعة وحرثها مع التربة حراثة خفيفة دون تعميق، مع أحكام الري بانتظام في فترة التزهير وتكوين الحبوب، مع المراقبة الدقيقة للآفات ومكافحتها والتخلص من بقايا المحاصيل والأعشاب الضارة التي قد تكون مصدر العدوى بالإصابة، مثل نبات العفار المنتشر بين حقول المزارعين. هناك نصيحة أخيرة لمزارعي ساحل حضرموت نقولها، إن التبكير أو التأخير عن مايو يزيد الإصابة بالثقابات وأيضا المن، وأن الزراعة في تجمعات متقاربة تقلل من ضرر الطيور في فترة تكوين السنابل ونضج البذور.

إخواني المرشدين الزراعيين، إخواني المستمعين والمهتمين بالشأن الزراعي، تعتبر الأحماض الأمينية هي وحدات بناء البروتينات داخل النبات، ولها دور كبير في تنشيط العمليات الحيوية وزيادة قدرة النبات على تحمل الظروف الصعبة. وفي هذا السياق نتحدث عن أهمية استخدام الأحماض الأمينية ودورها للنبات والمتمثلة في الآتي: ترفع مقاومة الإجهاد من الحرارة والملوحة والجفاف، تحفز البناء الضوئي وزيادة الكلوروفيل، تحسن التلقيح والعقد، تساعد على امتصاص العناصر الغذائية، تنشط النمو الخضري والجذري. ومن أهم الأحماض الأمينية ووظائفها نذكر الآتي: أولا البرولين، ويفيد في مقاومة الجفاف والملوحة وحماية الأغشية الخلوية. ثانيا جلوتاميك أسيد، ويفيد في بأنه يدخل في تكوين الكلوروفيل وينظم فتح وغلق الثغور. وثالثا الجلايسين، ويفيد في امتصاص العناصر وأيضا يدخل في بناء أنسجات النبات. التربوتوفان، ويعتبر مصدر لتكوين الأوكسينات ويعزز النمو الخضري والجذري. الموثونين، ويعد هذا الحمض الأميني مسؤول عن نشاط الجذور وأيضا يسرع في نضج الثمار. وهناك العديد من الأحماض الأمينية الأخرى التي تعمل على تكوين البروتينات والإنزيمات وترفع كفاءة البناء الضوئي وتحسن التلقيح والعقد، تعمل كمخلبات طبيعية لامتصاص العناصر وتدخل في تكوين الهرمونات النباتية. وكمعلومة تهمك أخي المختص، أخي المزارع المهتم، فإن الأحماض الأمينية سريعة الامتصاص عند الرش الورقي، وتعمل على تنشيط النبات بسرعة وتحسن الإنتاجية بشكل ملحوظ.

الغذاء لا الدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا الصحية نتحدث في هذه الحلقة عن أحد النباتات الخضرية والتي لا تخلو مائدة الطعام منه، خصوصا السلطات. ذلك هو نبات الكوبيش أو الملفوف، وهو يعد من عائلة الخضار الصليبية، ويعتبر بحد ذاته كنز متواضع رغم سعراته الحرارية القليلة، لكنه قيمته الغذائية عالية جدا. وإليك أخي المستمع الكريم أبرز فوائد الكوبيش. الكوبيش غني بالعناصر والمضادات والفيتامينات، خصوصا فيتامين زي، وبذلك فهو يقوي المناعة ويقلل مدة نزلات البرد، مهم لتجلط الدم وصحة العظام، ويقلل خطر الكسور نظرا لاحتوائه على فيتامين A وأيضا فيتامين B6، كما أنه مهم جدا للأعصاب نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك، كما أنه يعتبر من مضادات الأكسدة القوية. يحمي الكوبيش من الجذور الحرة، ويقلل الالتهابات، ويحارب السرطان نظرا لاحتوائه على مواد كبريتية تعيب نمو الأورام وتحمي الخلايا، وقد ربطت تناوله بتقليل خطر سرطان القولون وأيضا المعدة والرئة والثدي والبروستاتا وعنق الرحم. يقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات، ويسهل تدفق الدم نظرا لغنائه بالبوتاسيوم، كما يعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار ويخفض مستوياته. الملفوف أو الكوبيش ومنه الأحمر يساعد على خفض سكر الدم والسكر التراكمي، ويرفع حساسية الأنسولين. يعمل الكوبيش على تحسين صحة الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن نظرا لاحتوائه على نسبة من الألياف العالية التي تعمل على تحسن حركة الإمعاء وتغذي البكتيريا النافعة. يساعد الكوبيش أو الملفوف الكبد على التخلص من السموم والمواد الضارة لاحتوائه على مركبات كبريتية لتعطي تنبيها بسيط. أكل كميات كبيرة من الملفوف الني ممكن يسبب نفخة وغازات، وعند بعض الناس يؤثر على الغدة الدرقية، والأفضل الاعتدال في تناوله.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل أسامة عمر جابر. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا. أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم مع وكيل وزارة السياحة المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي الأستاذ انتصار الهدابي سبل تعزيز النشاط السياحي بمحافظة حضرموت وترتيبات الإعداد لمهرجان موسم البلدة السياحي للعام 2026 بما يسهم في إبراز المقومات السياحية والثقافية للمحافظة. وأكد المحافظ الخنبشي اهتمام السلطة المحلية بالقطاع السياحي باعتباره رافدا ثقافيا واقتصاديا مهما، مشددا على تكثيف الاستعدادات والتحضيرات لمهرجان موسم البلدة السياحي، وموجها بالاستعانة بالفرق الشبابية والكشافة لتعزيز المظاهر الجمالية وتنظيم حركة السير خلال الموسم في ظل الإقبال الواسع المتوقع من داخل الوطن وخارجه. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أمس قيادة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع المكلا للاطلاع على سير العملية التعليمية بالجامعة وبرامجها الأكاديمية. واستمع عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي من مدير الجامعة فرع المكلا الدكتور وليد بن زياد إلى شرح واف حول سير العملية التعليمية في كليات الجامعة التي تشمل الكلية العليا للقرآن الكريم وكلية العلوم الإدارية وكلية علوم الحاسوب وكلية تقنية المعلومات إضافة إلى التخصصات الجديدة المزمع افتتاحها مستقبلا، كما اطلع على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعة. شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني أمس بالمكلا توقيع اتفاقية تنفيذ المخيم الطبي الجراحي التخصصي للمسالك البولية بتمويل من صندوق عبد الله علي المطوع وإشراف جمعية التنمية وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، وذلك ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى بالمحافظة. وخلال اللقاء طلع الوكيل الجيلاني من ممثلة جمعية السبيل للتنمية الاجتماعية الدكتورة تقوى عبد الكريم اطلع على تفاصيل المخيم الطبي الذي يستهدف تقديم المعاينات الطبية لمئة مستفيد إلى جانب تنفيذ 26 عملية نوعية بين الجراحات والمناظير في تخصص المسالك البولية. ترأس وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا لقاء موسعا لمناقشة أوضاع قطاع النقل وآلية تسعير المواصلات بالمحافظة بحضور المدير العام لمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت سعيد باوزير والمدير العام لشركة النفط سعيد الديني والمدير العام لمديرية المكلا فياض وعامر ورئيس النقابة الفرعية للنقل والمواصلات صالح باش غيوان إلى جانب عدد من رؤساء اللجان النقابية المختصة بقطاع النقل. وأقرت اللجنة اعتماد التسعيرات الآتي لبعض خطوط النقل: من المكلا إلى فوة والعكس 700 ريال، من المكلا إلى الديس 600 ريال، من المكلا إلى الشرج 600 ريال، من الديس إلى المكلا 500 ريال، ومن الشرج إلى المكلا 500 ريال. مستمعي الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الخميس. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمان لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها ذكرى بعض الحكم التي قالها الحضارم بين شعر ومثل، وبينهما فواصل من نغم.

ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار دعونا نستهل حلقة اليوم بقوله: يا محسن الغيث لاقب صدق تخرج سيوله على غفله وتملى المسيله، والمسقي فوينه بغيته يسقي خلاعه يومنا رغبان في المال. كثيرة هي الغيوم التي تأتي وتمر دون أن تحط رحالها على المكان، أو تأتي في غير موعدها، تأتي على غفلة من الناس، أو تأتي خفيفة دون أن تترك أثر. لكن إن صدق الغيث في موعده وهطوله وغزارته فهنا يستبشر الجميع به، وهم يرون السيول تغمر مجاريها ومسايلها. لكن على المسقي هنا أن ينتبه كي لا يغمر الماء الأرض فيؤذيها أو يجانبها فلا يسقيها.

ومن الأمثال التي سرت بين الحضارم هذا المثل: خيار العلم قولة مادريت، وهو من حكمة للحكيم أبو عامر، قال فيها في بيت من الشعر: خيار العلم قولة مادريت، إن شفت شي ما قلت شي، وإن حد حكالي ما حكيت. ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يسمع ويشاهد ينقل، فمن قال لا أدري فقد نجا بنفسه عن الكذب أو إثارة المشاكل. فأفضل للإنسان أن يقول لا أدري، وهو يعلم بما سئل عنه. وهذا ما تربينا عليه، أن الكلمة عندما تنطلق من اللسان لا يمكن استعادتها. فالأفضل أن يقول الإنسان خير أو يصمت، فليس كل ما يحدث حولنا يستحق النقل.

0: ونختم هذه الحلقة من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر عبيد عمر باجرات قال فيها: والعاصفة يوم هبت شلت خيار النخل لي في المويلة، ما حد سلق من صراف القدر، صبح جميع الناس يشكون. عند هبوب العواصف لا يمكن استثناء أي شيء من طريقها، وهنا يتحدث الشاعر عن عاصفة، لكنه ربما يقصد عواصف الحياة، لأنه عطف على ذكر هذا البيت الثاني: فكل الناس معرضون للعواصف التي تجري بأقدار الله سبحانه وتعالى فيهم، وكل الناس مما يصيبهم يشكون.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرة.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع، البرنامج الذي يبحر معكم في قصص العزيمة ويؤكد لكم في كل مرة أن التفاؤل مش مجرد كلام، بل هو القوة الحقيقية التي تحول العوائق إلى جسور والظلام إلى نور يضيء الطريق. في بداية هذه الحلقة أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم.

أهلا بكم من جديد مستمعين الأوفياء إنما كنتم عبر أثيرنا، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء المتجدد. الإرادة هي القوة الخفية التي تطلع من أعماق الإنسان عشان تتحدى المستحيل، هي إنك ما تستسلمش لما الكل يتراجع، وإنك تبتسم في وجه العاصفة لأنك واثق بأن الفرج قادم لا محالة. والتحدي الحقيقي مش إنك ما تواجهش مشاكل، بل إنك تجعل من كل سقطة بداية لنهوض أقوى وأجمل من الأول. سيرتنا الملهمة هو الشيخ عبد العزيز بن باز، واليوم نفتح معكم صفحة مشرفة من صفحات التحدي عشان نروي لكم قصة إرادة حقيقية، قصة بطل واجه اليتم وفقد البصر وهو ما يزال شابا، لكنه صار منارة للعلم وضياء للأمة كلها. قصتنا اليوم عن طفل صغير ولد في أزقة مدينة الرياض القديمة، وتحديدا في 14 من شهر ذي الحجة لعام 1330 هجرية. نشأ هذا الطفل في أسرة صالحة لكنها بسيطة، ولم يكد يفتح عينيه على الدنيا حتى واجه اليتم بفقد والده وهو لا يزال غضا صغيرا. تولت والدته الحنونة تربيته والاعتناء به، وغرست في قلبه حب العلم والقرآن، وبفضل هذا التوجيه الصالح أبهر الطفل الصغير كل من حوله بذكائه وقوة حفظه، واستطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب قبل أن يصل إلى سن البلوغ، ليبدأ بعد ذلك في الجلوس في حلقات العلم ينهل من فقه وحديث ولغة عربية. سارت حياة الشاب الطموح الهادئة مليئة بالطلب والاجتهاد حتى وصل إلى سن 16، وتحديدا في عام 1346 هجرية. هنا بدأت تتسلل إلى حياته غيمة سوداء، حيث أصيب بمرض شديد في عينيه، وبدأ بصره يضعف يوما بعد يوم ويتلاشى النور من أمامه شيئا فشيئا. استمر هذا الابتلاء الصعب 4 سنوات حتى استيقظ الشاب في عام 1350 هجرية وهو في سن 20 من عمره، ليجد نفسه في ظلام دامس لقد فقد بصره بالكامل. تخيلوا معي هذا الموقف مستمعين الكرام، شاب في مقتبل العمر في أوج عطائه وشبابه يفقد نعمته الغالية وبصره الذي يرى به الدنيا، كيف سيكون شعوره؟ هل سينزوي في بيته؟ هل سيصيبه الإحباط واليأس ويقول انتهت حياتي؟ أبدا، بل وقف هذا الشاب بكل ثقة ولسان حاله يصرخ في وجه الظروف: أنا أستطيع. احتسب الأجر عند الله ورضي بقضائه، وقرر أن يعوض فقد البصر بقوة البصيرة، وأن يجعل من هذا التحدي وقودا ينير به دربه ودرب الأمة بأكملها. انطلق الشاب بقلب يملأه النور، فحفظ آلاف الأحاديث والمسائل الفقهية، وأصبح من ألمع علماء عصره حتى لفت الأنظار بعلمه الغزير وأخلاقه الرفيعة. وفي شهر جمادي الآخر من عام 1357 هجرية صدر الأمر بتعيينه قاضيا في منطقة الخرج. استمر في هذا المنصب الصعب 14 عاما كاملة، كان فيها قاضيا عادلا يرحم الضعيف ويساعد الفقير ويصلح بين الناس بحكمة ولين. ولأن طموحه لم يكن له حدود، غادر القضاء لينتقل إلى ميدان التعليم والتربية، فعمل مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم في كلية الشريعة، وعندما تأسست الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1381 هجرية، تم اختيار هذا الشيخ الملهم ليكون نائبا لرئيسها، ثم رئيسا لها في عام 1390 هجرية. ومن فوق هذا المنبر التعليمي تخرج على يديه آلاف الطلاب الذين جاءوا من كل دول العالم ليعودوا إلى بلدانهم ويصبحوا هم بدورهم مشاعل تنوير. وفي عام 1402 للهجرة حصد الشيخ جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، تقديرا لجهوده العظيمة في نشر العلم وفي موقف يجسد زهده وإنسانيته. لم يدخل قرشا واحدا من هذه الجائزة المالية الكبيرة في جيبه، بل تبرع بها كاملة لصالح المشاريع الخيرية ودعم الطلاب المغتربين.
استمر صعود هذا العالم الكبير وتوجد مسيرته في 20 من ذي القعدة لعام 1414 هجرية، عندما صار الأمر الملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء. ورغم وصوله إلى هذا المنصب الرفيع ورغم كبر سنه وفقد بصره، إلا أن قلبه وبيته بقي مفتوحين للجميع. كان منزله يكتظ يوميا بمئات الفقراء والمحتاجين، وطلاب العلم يشاركونه طعامه على طاولات طويلة لا تخلو أبدا من الضيوف. كان يقضي حوائج الناس بجاهه وماله، ويكتب الرسائل والتوصيات لفك كرب المديونين ومساعدة الضعفاء، واضعا بصمته الإنسانية في قلب كل من قابله. وبعد حياة حافلة ممتدة على مدار 89 عاما قضى معظمها في خدمة العلم والناس، دنت ساعة الرحيل، ففي يوم الخميس 27 من شهر محرم عام 1420 هجرية الموافق 13 من مايو عام 1999 ميلادي، سلم الشيخ روحه إلى بارئها. وفي اليوم التالي احتضن المسجد الحرام بمكة المكرمة جنازته بعد صلاة الجمعة، حيث ودعه ملايين المسلمين بدموع الحزن والوفاء، ودفن في مقبرة العدل تاركا خلفه مئات الكتب والفتاوى والرسائل التي لا تزال تنير عقول المسلمين حتى يومنا هذا. مستمعين الأوفياء في كل مكان، الشيخ عبد العزيز بن باز لم يمنعه يتم الطفولة ولا فقر العيش ولا فقد البصر الشديد من أن يصبح إماما تذكره الأجيال وتدارس علومه القرون. فما هو عذرنا نحن اليوم؟ ليكن هذا الشيخ القدوة ملهمكم اليوم وغدا، فمهما كانت ظروفكم صعبة ومهما كانت العوائق أمامكم كبيرة، تطلعوا إلى القمة وثقوا بربكم ورددوا بيقين وثبات: أنا أستطيع.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في فقرتنا التالية من حقي، وموضوعنا هو قانون العمل والدمج الوظيفي. هل تعلمون مستمعينا الكرام أن التشريعات والقوانين وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تكفل حق العمل دون تمييز؟ وفي بلدنا ينص القانون على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص لذوي الإعاقة، لكن الحق في العمل لا يعني فقط التعيين واستلام الراتب، بل يعني التهيئة. حق الموظف من ذوي الإعاقة أن يجد بيئة عمل تحترم احتياجه من ممرات مهيئة ومكاتب مناسبة وبرامج تقنية مساعدة إذا كان كفيفا، وترجمة إشارة إذا كان أصما. عندما يرفض صاحب عمل توظيف شخص كفو لمجرد إعاقته فهو لا يظلم الفرد فحسب، بل يظلم مؤسسته بحرمانها من طاقة مخلصة ومبدعة. ذوي الإعاقة ليسوا عبثا على الاقتصاد، بل هم شركاء في التنمية. إذا ما أعطيناهم الفرصة والبيئة المناسبة، التمكين الاقتصادي هو الطريق الوحيد لدمجهم الحقيقي، ليتحولوا من مستهلكين للمساعدة إلى منتجين ومساهمين في بناء نهضة الوطن.
1: من يرحمنا

معكم في إطلالة تقنية جديدة مستمعينا الكرام. في حلقتنا اليوم تكلمنا عن الإرادة وكيف نطوع الظروف لخدمة أهلنا، واليوم كشفت جوجل عن ميزة ثورية جديدة لنظام أندرويد باسم أنشئ تطبيقك المصغر Create My Widget. ميزة تعتمد على أسلوب ذكي يدعى البرمجة بالوصف والإنصات. ديب كودينج هي باختصار أداة تمنحكم القوة لتصبحوا مصممين لواجهات هواتفكم الذكية دون الحاجة لكتابة سطر برمجي واحد، بل عبر لغتنا الطبيعية وبساطة كلماتنا، لتفتح جوجل بذلك بابا جديدا من أبواب التمكين والسهولة. تخيلوا معي هذا المشهد: صديق يمارس رياضة ركوب الدراجات، أو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه برنامج صحي وغذائي دقيق يتطلب حسابا للبروتينات والوجبات كل أسبوع. وبدلا من مشقة الدخول بين التطبيقات ومواقع الإنترنت، يكفي أن يطلب من هاتف الذكي بعبارة بسيطة: اقترح لي 3 وصفات غنية بالبروتين هذا الأسبوع واجعلها أمامي. وفي ثواني معدودة يغزل الذكاء الاصطناعي هذه الرغبة ويحولها إلى لوحة معلومات مخصصة ومكبرة على الشاشة الرئيسية يسهل التحكم في حجمها. إنه الجسر الرقمي الذي يحول أفكارنا وحاجاتنا إلى أدوات ملموسة. مستمعين الكرام، وما يثير الدهشة في هذه الميزة القادمة هذا الصيف لهواتف بيكسل وسامسونج جالكسي هو قدرة العقل الاصطناعي جيميني على سحب المعلومات من الويب والاتصال بتطبيقات جوجل الأساسية مثل جيميل والتقويم كاليندر. فلو كان الشاب يخطط لاجتماع عائلي أو يتابع حجوزات طيران وفنادق ومطاعم، يستطيع الهاتف جمع كل هذا الشتات في لوحة موحدة تظهر أمامه مع عد تنازلي يذكره بالوقت بسلاسة باهرة. أما من الناحية العلمية العملية، فإن هذا التطور يكسر تعقيد التكنولوجيا، فالوصول إلى ما تطلبه من العالم أو من بياناتك الشخصية لم يعد يحتاج إلى خطوات معقدة، بل أصبح يشبه بسؤالك لمساعد شخصي وفي يجلب لك الإجابة بشكل متكرر وتلقائي لتخدم استقلاليتك ويومك بكامل الكرامة واليسر. مستمعين الأوفياء، إن ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل الملء التلقائي والإملاء الصوتي المتقدم تؤكد إن التكنولوجيا تتجه لتكون أكثر إنسانية وقربا من احتياجاتنا. نأمل أن تكون هذه النافذة قد أنارت لكم جانبا من مستقبل أندرويد المذهل.

مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمناها لكم.

0: انا سالم ولدي.
1: شوف اخوك اليوم اتصل.
0: ايوه.
1: وقال بيجي شوفه.
0: ما شاء الله بيجيب الاستقبال ان شاء الله.
1: ان شاء الله المدرسة حقهم خلصت والسكن الداخلي قفل.
0: ما شاء الله. الساعة كم بيجي؟
1: والله ما دريت يا ولدي، يقولون 10. يقول 10 من 10:30.
0: ما شاء الله.
1: المهم قال بيجي ان شاء الله بنستقبله.
0: ان شاء الله.
1: اخوك اللي تغير شوفه ما شاء الله، العلم غيره
0: ان شاء الله. العلم نور ما شاء الله، العلم نور. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اوه طيب بخير.
2: اخبارك؟
0: اهلا طيبين
2: الحمد لله.
0: ابويا الله.
2: شوف اخويا.
0: اوه يا حي يا سهلا مرحبا.
2: ابويا بخير.
0: على كيفك؟
2: طيبين.
0: انت يا اخبارك؟
2: بخير
0: ما شاء الله. وين
2: الحمد لله. الحمد لله مشتاقين لك ابويا.
0: احنا مشتاقين لك اكثر
2: ما شاء الله. الحمد لله وصلنا بالسلامة ابويا.
0: الله يسلمك يا ولدي.
2: فين امي بخير؟
0: امك ما شاء الله عليها بداخه تلقي المحمر والمشمر
2: ما شاء الله.
0: وفي التلاية وشي في تلاية الجيران وشي
2: الله
0: وشي قتلته الكهرباء وشي الايام دي اللي انصرقع. شوف نحن يا ولدي.
2: نعم الكهرباء شوفها حبيبي يا ابوي تسوع شوفها
0: الكهرباء الايام دي قالوا عند حمى الضنك يقولون الايام دي اللي شوف اللي واكده. قم يا ولدي بندخل عند امك
2: ما شاء الله.
0: شوفها مشتاقت لك. يقول بس امك مشتاقت لك شوفها معبده شفا.
2: انا مشتاق لها كثير ابوي.
0: دحين بندخل عندها
2: مشتاق
0: لها
2: كثير.
0: ولدي شيع
2: الله بخير
3: ما شاء الله.
2: السلام عليكم. بخير انت؟
3: وعليك السلام. كيف حالك يا ولد؟
2: ما شاء الله الحمد لله. انت بخير؟
3: والله الحمد لله. واخبارك؟
2: اوه الحمد لله
3: ما شاء الله.
2: مشتاق ليش كثير
3: امي؟ مشتاقت لك لا امر ولادي.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: وين ايام اول وباللي قاعد هنا ما شاء الله؟
2: نعم دحين الحمد لله.
3: شوف ما دحين يا ولدي ما شاء الله تغيرت. حتى شعرك رجع لابني. ما شاء الله عليك يا ولدي.
2: الله شو الحيرة طبعتها بالدراسة الحين ما شاء الله.
3: ما شاء الله عليك شوفك حنغير. اول الا ظليكم التمر مزقوش في الشمس. الحين ما شاء الله عليك
0: شي ما شاء الله تغير. غيره العلم ما شاء الله. قد والله يتعامل بالفيسبوك وتويتر وما شاء الله عنده كمبيوتر يعرف للنت
2: ما شاء الله. الحين اخوي قالوا يدرسون مواد اخرى غير المناهج الدراسية، يعني يدرسون الحاسوب. وسمعنا من اصحاب المنطقة ما شاء الله معك فيسبوك، يعني كيف تتعامل مع الفيسبوك؟
4: نعم ما شاء الله. هي يا اخوي برنامج اسمه قاري الشاشة ينطق كل ما في الكمبيوتر، وهذا يعود الفاضل لله ثم المدرسين. ما شاء الله المدرسين بذلوا جهد كبير. يعني
2: سمعنا انه يعني المدرسين يدرسونكم مكفوفين، يعني كيف يدرسون مكفوفين؟
4: نعم يدرسون حما مكفوفين، حتى المبصرين ايضا يدرسون بس مكفوفين. وكل يعني كل حما ما شاء الله. اهم شيء عندنا الحفظ، يعني
2: الفهم.
4: الفهم لما يشرح المدرس اهم شيء شرح يقول تمام.
2: ايوه هو اهم شيء الشرح. شوف
4: نعم ما شاء الله الحمد لله.

0: اخوي محمد دحين وافقتوا على الرحله ولا ما وافقتوا؟ كيف دحين؟
1: والله ما احنا ما شفنا ناس عندي اخوي يعني اي اشكافح
0: والله. شوف بقول لك حاجه، شوف الرحله زينه ما شاء الله، يعني مكان زين نعرفه.
1: تعرف المكان انت اول؟
0: ايوه اعرفه، قد رحت له، يعني مكان عنده نهر وعنده ذا، يعني رحله ان شاء الله بترتاح وبتقعد زين ان شاء الله.
1: هذا مش مشكله على بركه الله،
0: يلا ان شاء الله
1: ان شاء الله. مين يتصل الحين ده؟ الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الاستاذ محمد؟
1: نعم معكم الاستاذ محمد.
2: كيف حالك يا استاذ؟
1: الحمد لله بخير.
2: معك جمعيه المطلوبين.
1: اهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: نحن عندنا نقص في المدرسين في الجمعيه والمدرسه، مدرسه الضياء.
1: ايوه،
2: ونريدك تكون مدرس بحكم انك انت كفيف وخرجت يعني من المدرسه.
1: ايوه،
2: وعندك الخبره والقدره يعني والكفاءه، وانت اولى من غيرك من المبصرين او من غيره.
1: نعم طبعا، يسعدنا ان نقدم خدمه لاخوان المكفوفين، وان شاء الله انا بفكر في الموضوع وبارد لكم خبر ان شاء الله بين التواصل
2: ان شاء الله. حياك الله والعفو منك.
1: يا مرحبا بكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ما شاء الله يا أولادي، شوف الرحلة هلام زينة وحلوة، وخوك الله ما قصر، اختار احنا محل زين وحلو. ايه شفت الرحلة يا أولادي، عجبتك؟
1: ما شاء الله زينة. أبوي معي موضوع لك.
0: طيب سالم أبوي.
3: أيوة.
0: قمة العشاء
3: معهم
0: إن شاء الله، بان تعشى وبان الشهة وبان ناقش موضوعك، إن شاء الله يكون موضوع خير
3: إن شاء الله. شوف العشاء عندكم قربوه.
0: يلا شوف العشاء. سم بالله، هذا موضوعك الان يا ولد.
1: ابوي اصحاب جمعية المكفوفين اتصلوا علي، بغانا ندرس عندهم هناك. ان شاء الله تكون فاتحة خير ان شاء الله. حصلت لي عمل وان شاء الله بندرس عندهم.
0: والله يا ولدي نحن معكم، العلم نور وفكرة جيدة، وبتخدم اخوانك المكفوفين.
1: نعم،
0: هم بحاجة الى العلم وبحاجة الى يعني للناس اللي تفيدهم.
1: نعم
0: ان شاء الله يا ولدي نحن معك ان شاء الله، ونشجعك على العلم، والعلم اللي نور. شوفوا يا ولدي،
1: او ان شاء الله انت تدعو لي.
0: ان شاء الله امك ما بتقصر، بتدعي لك وانا كمان. المهم يا ولدي انت ان شاء الله يعني خدوم اخوانك المكفوفين، وان شاء الله يعني نحن ما بنقصر، بندعي لك امك بتدعي لك وانا بدعي لك، وإن شاء الله يعني تكون قدوة يعني للناس، وتكون قدوة بأخلاقك يعني.
1: ونحن المكفوفين أولى بالتدريس
0: يعني. أيوة أنتوا أولى يعني، لأنكم يعني ما شاء الله عندكم معرفة ببعض يعني، وتخدمون بعض. إن شاء الله يعني تكونون مع بعض إن شاء الله قلبا وقالبا. نحن إن شاء الله يا أولاد بنكون معك وبنشجعك على العلم. إن شاء الله حاول تفيد أخوانك وما تقصر معهم.
4: إن شاء الله يا أولادي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك وكثر من ذلك. ان شاء الله انتوا تخدمون المجتمع، انتوا يا ولادي نصف المجتمع.
1: نعم ان شاء الله.

شكرا لفرقة النور على هذا الأداء الممتع والمؤثر. وفي ختام هذه الحلقة الراسخة في أذهاننا، دعونا نتأمل قليلا في عمق هذه السيرة العظيمة. إن قصة الشيخ ابن باز تعطينا درسا بليغا في أن العجز الحقيقي ليس عجز الجسد أو فقد البصر، بل العجز هو استسلام الروح وانطفاء الإرادة. عندما تملك عزيمة صلبة ونية صادقة، تصبح الصعاب مجرد محطات تصقل قوتك، وتتحول العتمة إلى منطلق لنور يبدد الظلام من حولك وحول الآخرين. لا تسمحوا لأي عائق أن يوقف طموحكم، واجعلوا من التحديات وقودا للنجاح والتميز. نلقاكم في حلقة قادمة مع قصة نجاح جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

0: لي يا ام عمر ام عمر
1: هو ماشي
0: تعالي تعالي شوف البيت ده معروض للبيع موقع فيه زين وسعره مناسب يا سلام ها شايفين اللي معي من ورثي والذهب كله اللي معي طاقتني الدهر دي شايفيها ضاقت علي من كل ده اللي معي شايفيني قد نوكله ونسهله وقد نحن ما بغينا بنتوسع وانتم كما البيت بيكون ما من الوحدنا من الوحدنا وبيكون باسمي
1: ايوه
0: باسمي طبعا كيف بضمن حقيني مصريني بغيت
1: ما شاء الله تبارك الله كيف شو الصوره بشوفها
0: ماشي
1: ماشي ده زين من برا
0: يعجبني صوره
1: يعجبني ما شاء الله
0: الثاني
1: ما شاء الله تبارك الله
0: تعالي شوفي الصوره عايش داخل الدار داخل البيت شوفي سامعي ايش رايش بنروح نشوفه على الطبيعه
1: تمام بس شوفي لازم توثقين البيت باسمك كمان قلتي في حاجه اسمها التسجيل العقاري لازم تضمنين كامل الحق في البيت ما دام بسجلينه باسمك ما تتفقين انت والرجال لوحدكم لا لازم تسجلينه في السجل العقاري
0: اللي بيبيعون البيت ناس معارف شفتي يقربون لامي هي وهم من بعيد يقربون لي بس هم معارف يعني نحن وهم اهل ما بيضروني صدقيني
1: ويوم ويوم يا اختي لازم توثقين حقك تسجلين حقك في البيت وكل شيء يتعلق بالبيت من الارضيه لمام الريوم واذا كان البيت فيه دكاكين ولا حوش وكما موقع البيت وايش يحده كما
0: وهذا ايش يحده وجغرافيا نحن سميها هذه كلامك ما حق الناس يحده
1: فهميني
0: ما فهمتش له
1: فهميني
0: هذه
1: اخا من جهاته الاربع وموجود مطراق شارع مسجد دار فلان هو كده يعني
0: نحن في الجغرافيا عندنا
1: هذا
0: في التاريخ بس
1: لا عشان حذرني
0: انت قصدك وقصدك كما قال يحيط
1: بالاس نور بالضبط
0: دحين فهمتش
1: وده يضمن لك الحق انه ما يبيعونش دار ثانيه مش اللي شفتيه بعينك واللي اشتريتيه
0: شوفي كلامك صح قولي لي ليه لان اللي بشله البيت اللي مكتوب في الوثيقه مش اللي انظرته بعيني شفتي كيف طيب وين يلاقون هودة على قولك التوثيق العقاري في ياتشك
1: طيب لحظة هودة التسجيل العقاري لحظة
0: هودة على قولك التسجيل العقاري
1: لحظة بشوف ليش نفي منشور نشرته واحدة محامية من دفعتني في الجروب شوفي شوفي سمع نقرانش ولا تقرين انتي
0: كي
1: نقرانش ولا تقرين
0: لا ني بقرأ
1: هاتي
0: ني بقرأ صبري يدير التسجيل العقاري مصلحة السجل العقاري ويحكمه القانون رقم 39 لسنة 91 بشان السجل العقاري يعني في مكان مخصص يعني في مكان مخصص لتوثيق بيع وشراء العقارات صح ولا مو صح
1: اكيد
0: يعني أكيد. بالقصد
1: ايوه اذا زيدش من الشعر بيت عادي بعد توثيقها او تسجيلها اي تعديل او الغاء فيها لازم يكون بحكم صادر من المحكمه
0: يعني
1: القانون يحميش ويحمي دارش طالما انت قد وثقتي وسجلتي اللي اشتريتي
0: طيب واللي ما يوثقون اللي يشترونه من عقارات في السجل العقاري هودة كيه
1: شوفي مكتوب في المنشور والوثيقة غير المسجلة لا تعتبر حجة في مواجهة الغير وتكون ملزمة فقط لأطرافها
0: ما فهمت له وراء معناته انه مالك ما فهمتني ورا مالك يعني
1: ما تفهمين ما مالك حق ترفع شي قضية اذا حد ضحك عليك وباع لك شي لا لا لا
0: كيه قلت
1: يعني شوفي هنا
0: يعني مالك حق انت ترفع شي قضية ان كان حد ضحك عليك
1: بالضبط
0: وباع لك شي
1: بالضبط لانها تكون بينكم تكون بين الواحد وضميره اللي باع لك هو ضميره بعدين
0: كما خالتش مريم
1: بالضبط
0: خالتش مريم جي فيها مشترى ايوه يا مشترى وارضية ما هي موثقة
1: ايوه
0: شيهم يتفحصون مع اللي باعوها لهم هاي شفتيها
1: اليوم اللي
0: الا هو كده
1: بالضبط
0: فين الدحين
1: التوثيق يحمي المشتري من التزوير في وثيقة اللي اشترى سواء كان دار ولا ارضية وكما يضمن انها ما باعها هود الحتاني غيره
0: ايوه ايوه انا بقول لك وهو الاهم في هذا الموضوع يا ام عمر الاهم انه لا راحت المحكمه ما بيقبلون الدعوه اللي تقدمها
1: بالضبط
0: لانه اللي معك ورق ما هو موثق يعني ضاعت فلوسك يا صابر
1: ايوه بالضبط التسجيل العقاري هنا يحمي حقك في التملك وفي المقاضاة كمان اذا كان شوف العقار اللي اشترته سواء كان مثلا باع لك شيء مهووس اللي شفته او زور
0: طيب شبكة نساء العدل دي اللي قلنا عليها معروف انها تهتم بالنساء وحقوقهن
1: صح
0: كلامي صح ولا مو صح
1: اكيد وبذلن جهود كبيرة في هذا الشأن
0: طيب وين المرأة من كله دي نعرف انه اللي يشترون واللي يبيعون ويوثقون الا الرجال.
1: سمعيني زين. سمعيني زين يا محمد. مين اعطى المراه الحق انها تتملك؟ وده مثبوت في القران الكريم والسنه.
0: ايوه.
1: وما دام لها حق في التملك اذا احتمال تقع في شيء تزوير ولا تدليس و...
0: تدليس ما معناته التدليس قصدك انت تلاعب ورا ولا شيء
1: بالضبط درسناها في الفقه الثانوية حاجه اسمها التدليس.
0: اها طب خليني نشوف المنشور بالله عليك كيف مكتوب في عادكم ما عاد كملنا
1: نفس النظاره تشكري
0: هذه النظاره اسمها لماذا يعد تسجيل العقار مهم للنساء؟ تسجيل العقار في السجل العقاري بالنسبه للمراه خطوه مهمه ومصيريه وتاتي اهميتها في القانون اليمني في تحقيق الامان القانوني والاقتصادي. رايد نقراني
1: اقتصادي
0: وحمايتها من سلب اي حقوق في ظل بعض العادات الاجتماعيه التي تهضم حقوقها في الميراث او التصرف فيما تملكه.
1: بالضبط
0: فسري لي دحين.
1: بالضبط فسر ليش؟ لان المراه ممكن تتملك العقار اما بالشراء او الميراث كما يعني لو ورثت بيت لازم تنتقل ملكيته من اللي كان معاه قبل ما يعني بالضبط ولازم توثق هود الشيء ويعطيها دليل وحجه قويه انه ما حد يقولها في يوم من الايام شلتي حقنا انك زورتي او سرقتي او شريتي ما حقك او تلاعبتي.
0: وكمان شوفي يحدد نصيبك بالدقه
1: بالضبط
0: ويمنع اي محاوله لاستغفالها ولا التصرف في ملكها الا بعلمها وموافقتها.
1: نقطتين مهمه يا محمد وغايبه عن البعض
0: وهي
1: الميراث الشائع اللي عاده ما تقسم ومن ضمن الورثه نساء.
0: ايوه
1: هنا يعرضها للغش.
0: كيف
1: يعني يعطونها نشمها حقها او اقل من حقها او اقل من التسجيل العقاري هنا يحفظ لها حقها بالضبط.
0: اذا طلع الامر يا عمر ما هو كل من يشترى وش الورقه من اللي باع له
1: اكيد
0: لازم يعني يحفظونه بالتوثيق. ويا كم نساء والله العظيم انها ضاعت حقوقا بسبب عدم التوثيق العقاري وحجه انه يعني في ثقه بينهم الزين ولا القرابه الحاصل الحين انت توهتيني الحاصل بنشوف البيت ده وبندفع حقه كامل لما نوثق ولا شيء
1: فيه في العقار.
0: ايوه معقول. هذا مدحين عطتيني القصه
1: بالضبط.
0: ايوه

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المكلا نوافيكم الآن بنشرة الأخبار الثانية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي يناقش استكمال طريق الفرضحة رحاب بدوعا، ويبحث أوضاع مديريتي الضليعة ويبث. عضو مجلس القيادة محمد الصبيحي يشيد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. وكيل حضرموت الجيلاني يرأس لقاء لمناقشة أوضاع النقل وآلية تسعير المواصلات بالمحافظة، ويطلع على سير تنفيذ مشروع توزيع أضاحي الليل. ومن العناوين نرحب بكم مجددا إلى التفاصيل. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مع عضو مجلس النواب الشيخ محمد عبد الملك بن مالك والشيخ عمر علي العمودي والدكتور فائز محمد السومحي أوضاع مشروع طريق الفرضحة رحاب لمديرية دوعن وسبل استكماله في ظل توقف العمل خلال الفترة الماضية. واستعرض اللقاء حجم الأعمال المنجزة والمتبقي من المشروع، حيث جرى التأكيد على استكمال ما تبقى والذي لا يتجاوز 17 كيلومترا، مشددين على الأهمية الخدمية والاقتصادية للطريق لما يمثله من شريان حيوي يخدم عددا كبيرا من القرى والتجمعات السكانية في المديرية. وشدد عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي على ضرورة استكمال المشروع دون تأخير، وبما يضمن إنجازه وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وكذا إدراج طريق القبلية ضمن الخطة ويعطاه أولوية نظرا لخدمته شريحة واسعة من المواطنين والقرى. وأكد المحافظ الخنبشي حرص قيادة المحافظة على إزالة العوائق أمام المشاريع الحيوية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان استكمالها في أسرع وقت، بما يحقق تطلعات أبناء حضرموت في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الأوضاع العامة في مديريتي الضليعة ويبعث في إطار اهتمامه بمتابعة احتياجات المديريات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني. وناقش المحافظ الخنبشي خلال لقائه مديري عموم مديريتي الضليعة ثابت بن سدوس ويبعث صلاح باحكم إمكانية ربط مديريتي الضليعة ويبعث بالكهرباء الغازية عقب استكمال ربط مديرية دوعن، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية وتحسين جودة الحياة في المديريات المستفيدة. كما تطرق إلى إشكالية تعثر الخط الكهربائي الناقل وسبل معالجة أسباب التعثر وتسريع استكمال الأعمال الفنية اللازمة. وتناول اللقاء عددا من القضايا الخدمية والأمنية، من بينها تأهيل المركز الأمني وتأهيل معلمات وفتيات الريف خلال الإجازة الصيفية، إلى جانب مناقشة احتياجات القطاع الصحي وسبل دعم المرافق الصحية وتحسين مستوى خدماتها. وأكد المحافظ الخنبشي حرص السلطة المحلية على تلمس هموم المواطنين والعمل على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتجاوز التحديات وتحقيق تنمية متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار والخدمات في مختلف مديريات حضرموت. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي بالعلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة وبالدور البريطاني الداعم لجهود استقرار اليمن ودعم المسار السياسي والإنساني. جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي السفيرة البريطانية لدى اليمن عبد الشريف، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الفريق الركن الصباحي أن الملف الإنساني يمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، مشددا على أهمية تعزيز الدعم الدولي للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن الغذائي خاصة في المحافظات الأكثر تضررا. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية حرص المملكة المتحدة على مواصلة دعمها لليمن في مختلف المجالات ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هدنة مستدامة وتسوية سياسية شاملة، مؤكدات أهمية استمرار دعم البرامج الإنسانية والتنموية والصحية إلى جانب دعم جهود تعزيز الاستقرار والأمن. قام دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني بزيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ميلادية، إضافة إلى الخطط والبرامج الجاري العمل عليها ضمن برنامج الحكومة. واجتمع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير المالية مروان بن غانم لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء لصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة إلى العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 إلى 2024. واستمع الدكتور الزنداني من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير حول الخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ حزمة القرارات الحكومية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين في مختلف مؤسسات الدولة. كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات وأهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، إضافة إلى تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي والضوابط الكفيلة بعدم تأثر المواد الأساسية المعفاة من الجمارك بهذا القرار. ترأس وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمكتبه بمدينة المكلا لقاء موسعا لمناقشة أوضاع قطاع النقل وآليات تسريع المواصلات بالمحافظة بحضور المدير العام لمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد باوزير والمدير العام لشركة النفط الأستاذ سعيد الديني والمدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض باعامر ورئيس النقابة الفرعية للنقل والمواصلات الأستاذ صالح باشا غيوان إلى جانب عدد من رؤساء اللجان النقابية المختصة بقطاع

0: والعكس 700 ريال، من المكلة إلى الديس 600 ريال، من المكلة إلى الشرج 600 ريال، من الديس إلى المكلة 500 ريال، من الشرج إلى المكلة 500 ريال. وألزمت السلطة المحلية مكتب الناقل بالتنسيق مع النقابة بإعداد كشوفات دقيقة تتضمن عدد المركبات العاملة وحجم استهلاكها اليومي من الوقود ورفعها بصورة عاجلة لدراسة إمكانية تقديم دعم لمادة الديزل بما يسهم في استقرار خدمة النقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين والسائقين. آخر خبر، اطلع وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بالمكلة على سير تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي الذي تنفذه جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وخلال اللقاء استمع الوكيل الجيلاني من المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني الأستاذ عوض بامبوع والأمين العام للجمعية الأستاذ سعيد الخامر إلى شرح حول آلية تنفيذ المشروع الذي يستهدف مناطق الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، حيث سيتم توزيع 2000 رأس من الأغنام في مديريات المكلة والشبام ليستفيد من المشروع نحو 4000 مستفيد من الفئات الأشد احتياجا وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود والنازحون ومرضى السرطان. كما اطلع الوكيل الجيلاني على مراحل تنفيذ المشروع والخطط المعدة لضمان وصول الأضاحي إلى الأسر المستهدفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم. وأشاد الوكيل الجيلاني بالدور الإنساني والإغاثي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال دعمه وتمويله للمشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف المحافظات، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية في تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية التي تستهدف الفئات المحتاجة. مستمعي الكرام، كان هذا هو النبأ الأخير في نشرتنا، ولمن فاته الاستماع للتفاصيل أعود فأذكر العناوين. عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي يناقش استكمال طريق الفرض حارحات بدوعاً ويبحث أوضاع مديريتي الضلاع ويبث. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشيد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس وزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. وكيل حضرموت الجيلاني يرأس لقاء لمناقشة أوضاع النقل وآلية تسعير المواصلات بالمحافظة ويطلع على سير تنفيذ مشروع توزيع أضاحي العيد. وبالتأكيد عناوينكم، وقد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأتها على حضراتكم أروى محمد. في ختامها دمتم في أمان الله.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: اختتام الورشة الأولى من البرنامج التدريبي الشامل في الإرشاد السياحي بمدينة المكلا. العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت يؤكد أهمية تأهيل الكوادر السياحية وتعزيز حضور المحافظة على الخارطة السياحية للبلاد. متابعات إدارة الأخبار. اختتمت بمدينة المكلا الورشة التدريبية الأولى من البرنامج التدريبي الشامل في الإرشاد السياحي الذي ينظمه مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالتنسيق مع مؤسسة بندول للتنمية وتنفيذ أكاديمية بندول للتدريب والتطوير، واستمر على مدى 6 أيام بمشاركة 25 متدربا ومتدربة للمهتمين بمجال السياحة والإرشاد السياحي. ويعد البرنامج الأول من نوعه في محافظة حضرموت من حيث شموليته وتخصصه في مجال الإرشاد السياحي، حيث جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي بهدف إعداد كوادر سياحية مؤهلة قادرة على تقديم صورة حضارية وثقافية متميزة عن المحافظة أمام الزوار والسياح. وتلقى المشاركون

0: هنا خلال أيام الورشة الأولى التي كانت بعنوان تأهيل وتمكين المرشد السياحي، تلقوا عددا من المحاور التدريبية المتخصصة شملت أساسيات الإرشاد السياحي ومهارات التواصل والتعامل مع الزوار وآلية تنظيم وإدارة الجولات السياحية، إضافة إلى التعريف بالمقومات التاريخية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها حضرموت. كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية وزيارات ميدانية هدفت إلى تعزيز الجانب العملي لدى المتدربين وربط المفاهيم النظرية بالواقع الميداني. وفي تصريح خاص به البرنامج، أوضح المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي أن الورشة حققت أهدافها في تأهيل المشاركين وإكسابهم مهارات ومعارف متخصصة في مجال الإرشاد السياحي، مشيرا إلى أن أيام التدريب شهدت تفاعلا مميزا من المتدربين سواء في الجانب النظري داخل القاعات التدريبية أو في الجانب التطبيقي الميداني. وأكد باشادي أن مكتب وزارة السياحة يولي اهتماما كبيرا ببناء قدرات الشباب وتأهيلهم في المجالات السياحية المختلفة باعتبار العنصر البشري أساسا مهما في تنمية القطاع السياحي، لافتا إلى أن إقامة هذا البرنامج لأول مرة في المحافظة يمثل خطوة مهمة نحو تأسيس قاعدة من المرشدين السياحيين المؤهلين القادرين على التعريف بالإرث الحضاري والثقافي الذي تتميز به حضرموت. وأضاف أن المكتب يسعى إلى استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية مستقبلا بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السياحة ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية. وأضاف في تصريحه للبرنامج يقول:
1: طبعا اليوم اختتمنا الورشة التدريبية الأولى لبرنامج الإرشاد السياحي الطويل. الورشة الأولى كانت مركزة أو مهتمة أو اسمها المرشد السياحي، تأهيل المرشد السياحي. تمام، طبعا المتدربين تحصلوا على تدريب مكثف عملي ونظري ومهني وتقني، تمام، بحيث يكتسبون معرفة في كيفية إعداد الخطط والبرامج وتنفيذ البرامج السياحية، أيضا كيفية التعامل مع الزوار السياح سواء كانوا أفراد أو أفواج مجموعات يعني. فطبعا البرنامج كان مدته 6 أيام، واقع 30 ساعة تدريبية، من السبت بدأنا بيوم السبت واختتمناه اليوم الخميس. طبعا خلال البرنامج كان تحصل المتدربين على نزولات ميدانية، كان أبرزها النزول إلى متحف المكلا قصر القعيطي، وأيضا كان نزول آخر إلى حصن الغوازي، تم شرح أهم هذه المعلمين اللي تم زيارتها، وأيضا قمنا بعمل شو اسمه هذا اللي هو تدريب للمتدربين، بحيث أنه اخترنا مجموعة من المتدربين بعدد 3 أشخاص قاموا بشرح تفصيلي أيضا باللغتين العربية والإنجليزية، كون المرشد السياحي لازم أن يتحلى الشخص باللغة الإنجليزية كحد رئيسي يعني أو كشيء رئيسي. طبعا البرنامج هذا اللي هو برنامج الإرشاد السياحي برنامج طويل جدا، اختتمنا اليوم الورشة الأولى للبرنامج، سوف بعد العيد أيضا بتكون في ورشة أخرى للبرنامج بتكون من بنستهدف فيها المصورين المحترفين، بحيث انه بتكون ورشة عمل برضه كمان حول التصوير الاحترافي او التصوير الاحترافي للمواقع السياحية والاثرية. ايضا بعدها بيكون في ورشة عمل اخرى بيستفيد منها برضه كمان المنشآت السياحية اللي هي الفنادق والوكالات السفريات والسياحة. فالبرنامج هو اصلا اسمه الارشاد السياحي ككل يعني. فالحمد لله ان اختتمنا اليوم وكانت النتائج جدا ايجابية. ايضا في عندنا برضه كمان استمرار او تكملت المرحلة الثانية للورشة الاولى، بحيث ان الورشة الاولى عفوا الورشة الثانية بتكون زيادة المعرفة التاريخية والحضارية والاثرية للمتدربين اللي تدربوا معنا المرشد السياحي.
0: متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

رسالة ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. المسمع الأول بشرى لحضرموت، تبني الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت لمشروع الاحتفاء بذكرى مرور 3500 عام على قيام مملكة حضرموت القديمة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لاقى تبني الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت لمشروع الاحتفاء بذكرى مرور 3500 عام على قيام مملكة حضرموت القديمة ترحيبا وإشادة واسعة من قبل أهل حضرموت في الداخل والخارج، وعدوا ذلك التبني خطوة ومهمة وطنية متقدمة تؤكد من جديد على أن حضرموت إحدى الحضارات القديمة التي أسست قبل آلاف السنين، وأنه يتوجب على الحضارمة كافة تعريف الأجيال الحالية والمستقبلية في حضرموت بتأريخهم وحضارتهم وهويتهم الثقافية. المسمع الثاني، القصيدة الدينية المغناة إلى عرفات الله.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد قصيدة إلى عرفات الله إحدى القصائد الدينية التي تتحدث عن أجواء استعدادات حجاج بيت الله الحرام للرحيل إلى الأراضي المقدسة لإحياء مناسك الحج. ونقدم هنا بعضا من أبيات هذه الأغنية الرائعة التي كتب كلماتها أمير الشعراء أحمد شوقي، وغنتها أم كلثوم، ولحنها الملحن الكبير رياض الصنباطي. إلى عرفات الله يا خير زائري، عليك سلام الله في عرفاتي، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على أفق في الحجاز ملائكة تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحة رسائل رحمانية النفحات، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قاصد وركن عفاني، وزمزم تجري بين عينيك من الكوثر المعسول متفجراتي، لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساحات والشرفات، وقل ربي وفق للعزائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات.

المسمع الثالث، ندوة عن الحياة الفطرية في حضرموت وسقطرى. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، نظم منتدى طلاب سقطرى الجامعي بفندق نستو بالمكلا الخميس ندوة عن البيئة البرية والبحرية والأسطورة الشعبية والحكاية المروية بعنوان ذاكرة حضرموت وسقطرى، الإنسان والمكان. وتهدف هذه الندوة للحديث عن فلسفة المكان واستدامته وربط التراث الشفهي بالوعي البيئي المعاصر واستعراض حلولا لحماية الكائنات النادرة كالسلاحف، صقرية المنقار، وشجر دم الأخوين، والنباتات الفريدة.

المسمع الرابع تواصل دورة الإرشاد السياحي بالمكلا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تتواصل هذه الأيام في مدينة المكلا دورة الإرشاد السياحي التي ينظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت على مدى أسبوع كامل، ويتلقى المشاركون في هذه الدورة معارف ومفاهيم خاصة عن الإرشاد السياحي ومهاراته والتخطيط لعملية الإرشاد السياحي ودوره في الترويج السياحي والترويج للسياحة في حضرموت وصناعتها، على اعتبار أن السياحة إحدى أهم المصادر للدخل الوطني القومي للتنمية المستدامة في كل الدول.

0: المسمع الخامس حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم ضمن هذه الفقرة حصاد المطابع الإصدارات الآتية: كتاب إحياء علوم الدين 4 أجزاء تأليف الإمام محمد الغزالي، الإصدار الثاني كتاب قصص الأمثال الشعبية الحضرمية جمع وتوثيق الأستاذة شفيقة عوض مزود بالاشتراك مع نجلها رجب مزود، أما الإصدار الثالث فهو بعنوان القلادة مجموعة مقالات أدبية وبحوث تاريخية وتراجم وأنساب. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية، حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه أرقى التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك، الإعداد محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
1: الله أكبر.

والصلاة القائمة أهدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواها.

فهيم محمد بخريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز المستمع، عزيز المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. كرم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بغيل باوزير رئيس النادي الأهلي الإعلامي القدير عمر فرج عبد المستقيل من إدارة النادي تقديرا لجهوده الكبيرة وعطاءاته المتواصلة خلال ترأسه إدارة النادي في مشهد يعكس عمق الوفاء وروح المحبة للرئيس من قبل أعضاء الإدارة. وخلال التكريم عبر أعضاء مجلس الإدارة عن اعتزازهم بالدور البارز الذي لعبه رئيس النادي في قيادة النادي بكل مسؤولية وإخلاص رغم التحديات والصعوبات والإمكانيات المحدودة التي كان يعاني منها النادي. تختتم عصر غدا الجمعة الموافقة 22 مايو بطولة دوري النخبة في نسخة التاسعة لكرة القدم التي تقام برعاية من جامعة العلوم والتكنولوجيا وإشراف مجلس الفرق الشعبية لنادي شباب روكوب. ويلعب في النهائي فريقي الاستقلال بروكوب وشمسان الغيل على أرضية ملعب نادي شباب روكوب. اتخذ الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال السعودي قرارا مفاجئا بخصوص مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، وذلك قبل خوض المباراة الحاسمة لدور روشن السعودي ضد الفيحاء. الهلال يحل ضيفا على الفيحاء اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن. وقالت صحيفة الرياضة السعودية أن بنزيما سيغيب عن آخر مباريات الهلال في الموسم الحالي بسبب عدم الجاهزية، غير أن القرار المفاجئ كان عدم سفر المهاجم الفرنسي مع بعثة الهلال المتجهة إلى مدينة المجمعة لخوض المباراة، وهو ما سيعني أنه لن يحتفل مع الفريق بلقب دوري روشن حال الفوز. يتأهب المصري محمد صلاح نجم ليفربول لخوض مباراته الأخيرة مع الريدز أمام برادفورد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي. وفي مارس الماضي أعلن صلاح أنه سيرحل عن ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري ولم يتم الكشف عن وجهته المقبلة. وأعلن نادي ليفربول عن إقامة تكريم خاص للاعب محمد صلاح وزميله الاسكتلندي إندي خلال مواجهة الريدز الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام برادفورد. وقبل تلك الاحتفالية قام محمد صلاح بجولة في أرضية ملعب أنفيلد مع ليفربول بصحبة ابنتيه مكة وكيان. ونشر صلاح عدة صور من الزيارة التي قام بها لملعب إنفيلد على حساب موقع إكس دون أي تعليق. تسود أروقة ريال مدريد هذه الأيام حالة من الغموض الشديد والتوتر انتظارا لما سيحدث في الأسابيع المقبلة، حيث اعترف بعض العاملين في النادي بخوفهم من حدوث حملة تطهير وتسريح للموظفين في عدة أقسام جراء عودة المدرب مورينيو. بحسب تقرير صحفي فقد ذكرت شبكة ESPN أن استمرار أنطونيو بنتيوس المعد البدني ولويس يوبيس مدرب الحراس ليس مضمونا مع ريال مدريد في الموسم المقبل. وأضافت الشبكة أن على مستوى الإدارة الرياضية الموزعة بين خوسيه وجوني كالفات يدور نقاش داخلي أيضا حول إمكانية ضم شخصية جديدة لتولي إدارة

0: لأول مرة منذ موسم 2003، وتعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بهدف لهدف، مما منح أرسنال لقب قبل خوض مباراته الأخيرة في الموسم ضد كريستال بالاس. اتسع الفارق بين المتصدر الوصيف إلى 4 نقاط. وبحسب صحيفة جارديان، يخطط نادي أرسنال لمكافأة أرتيتا على فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما بزيادة كبيرة في راتبه. وكانت المفاوضات بشأن تجديد عقد المدرب الأسباني قد توقفت خلال فترة المنافسة على اللقب، ومع ذلك من المؤكد تجديد العقد بعد نهاية دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في 30 مايو الجاري بغض النظر عن النتيجة. يعتقد بابلو جافي لاعب برشلونة الشاب أن ريال مدريد دائما يقلل من إنجازات فريقه، مؤكدا أن النادي الكتالوني لا ينبغي أن ينزع من ذلك الأمر. وتوج جافي مع برشلونة بلقب الليغا الموسم الثاني على التوالي، وهو الثالث في مسيرته مع النادي الكتالوني، رغم أنه غاب في معظم مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة. وأجرى جافي مقابلة مع صحيفة ديبورتيفو الأسبانية، استعرض فيها كيف عاش طوال فترة إصابته وطموحه في مواصلة الفوز بالألقاب مع برشلونة، وكيف يستعد لكأس العالم المقبلة قبل أيام قليلة من الإعلان عن قائمة المنتخب الأسباني النهائية. نتائج مباريات الأمس: في الدور اليمني شباب البيضاء يتعادل مع السد بهدفين لهدفين، وفي الدور الأوروبي فرايبورج يخسر من أستون فيلا ب3 أهداف دون رد، وفي دوري روشن السعودي الخليج يخسر من الأهلي ب4 أهداف لهدف، والنجمة يتغلب على الشباب بهدف دون رد، وفي دوري النيل المصري بيراميدز يتغلب على سموحة ب2 أهداف، والزمالك يتغلب على سيراميكا بهدف دون رد، والمصري يخسر من الأهلي المصري ب2 أهداف دون رد. مباراة اليوم الخميس: الدور اليمني اليرموك مع شعب حضرموت في 43 دقيقة، وهلال حديدة مع اتحاد حضرموت في 43 دقيقة، والمكلة مع اتحاد إب في 43 دقيقة. أما الدور الألماني فراسبورغ مع بادربون في 39 دقيقة، وفي دوري روشن السعودي الفيحاء مع الهلال في 9 مساء، والحزم مع التعاون في 9 مساء، والاتحاد مع القادسية في 9 مساء، والخلود مع الفتح في 9 مساء، والنصر مع ضمك في 9 مساء، والرياض مع الأخدود 9 مساء، والنيوم مع الاتفاق في 9 مساء. وفي دوري النيل المصري وادي دجلة مع نادي زد في 8 مساء. أما مباراة الجمعة في الدور اليمني سلام الغرفة مع التضامن الحضرمي في 43 دقيقة، وفي الدور الإيطالي فيورنتينا مع أتلانتا في 49 دقيقة، وفي دور النيل المصري الجونة مع طلايع الجيش في 5 عصرا، وفاركو مع البنك الأهلي في 10 مساء، وفي كاس فرنسا لانس مع نيس في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز والمبدع دائما سالم بلقدي، نلتقيكم يوم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد.

ان الله افضل من حبيبه ويا نعم الحبيب ومن غيره يجلي الكرب في الساعه

إذا أنا عن حما اليوم طول في المغيبة فنوره ما يغيب وحبي له ومدحه من

0: ساعة وأنا بكلمك وانتي وأنا انتي هنا في ايه؟
1: هقول ايه ولا ايه؟ بس يا فايدة الحكاية ابتدت بداية بسيطة قوي، لكن انا شايفاها تتعقد اكتر واكتر وبقيت خايفة من النتيجة.
0: حكاية ايه ونتيجة ايه؟
1: مش هتفهمي حتى لو قلتلك.
0: وما فهمش ليه بقى؟
1: ابدا يا فاتن، بس اللي بعمله ده محدش هيفهمه غيري.
0: ضروري اللي بتعمليه ده بقى مش صح.
1: معاكي حق، انا غلط.
0: ما تتكلمي بقى يا سناء، ما تخبريش كده ارجوكي.
1: حكاية احمد تاني، انت فيها اول وتاني.
0: ماله بقى في احمد اللي واخد في نفسه قلم زي ما يكون صاحب المخلتين واللي ارضي مهدي معلكي قدي؟
1: مش جايز يكون كده واحنا مش عارفين؟
0: يا خبر يا سناء، ابوس ايديكي ما تعليش حسك احسن حد يسمعك. انت عارفه ان ابراهيم بيه طرد 3 عمال من المصنع الشهر اللي فات علشان سمعهم بيتكلموا عن الموضوع ده.
1: وهيعمل معايا ايه في ابراهيم ده؟ طب انا ما بشتغلش عنده يا استاذ.
0: ايوه، لكن انا بقى بشتغل عنده.

0: سؤالك دايما.
1: انا بسألك كده بكل بساطة وعايزك تجاوبيني، انت بتكلمي احمد ليه؟
0: انا ومين احمد ضارب سنك؟ انت جمالك ايه يا محسن؟ احمد ده مجرد موظف عندنا، كل ميزته انه امين وابوك بيثق فيه اكتر من غيره، لا اكتر ولا
1: لا لا لا لا، مش هو ده السبب. انت عارفه كل حاجه زي ما انا عارف بالظبط.
0: عارفه ايه الكلام فارغ ايه؟ ارجوك يا محسن بلاش الموضوع ده، هو اتغيره خالص. هي قول لي عملت ايه في الموضوع اللي
1: ما تهربيش من الموضوع. كفايه هروب من السنين دي كلها، الناس كلهم في المخلفين بيتكلموا من ورانا واحنا مش عايزين نواجهه. ليه؟ ليه نفسي افهم ليه؟
0: ده موضوع خيالي وكاذب وحقير كمان، انا ما عنديش استعداد اني اتعب اعصابي ومخي بالتفكير فيه. عرفت ليه ولا لسه؟
1: يا ترى ده رايه بهذا برضه؟
0: وهو ممكن يكون رايه غير راي ايه؟
1: وفي الحاله دي ما طردتوش احمد ليه لما الاشاعات كترت حوالين الصوره دي؟
0: عشان احمد عمره ما طلعت منه حاجه وحشه، والاشاعات ديت ملوش دعوه بيها خالص، هو مش مسؤول، يبقى ايه يدعي اننا نحمله ذنبها ومسؤوليتها؟
1: غريبه، ولما تتكلمي عنه بالشكل ده بتكرهيه ليه؟
0: قلت لك انا ما بطلعوش.
1: ما بتحاولي ليه انك ما تشوفيهوش؟ بترفضي تعزم عندنا ليه مع انه يساعد ابويا ويجي اليمين؟
0: بس ده عشان مش من اهلنا، مش من طبيعتنا خالص، ده مجرد عامل بسيط امانته واستقامته هم اللي رفعوه فوق لمركز كويس في المصنع. الله، ادي كل الموضوع، مش معنى كده بقى انه يقعد معانا على ترابيزه واحده ويحط راسه براسنا؟
1: يا سلام، هو يعني المفروض ان امانته دي تنفعنا احنا بس ومش لازم تنفعه هو في اي حاجه؟
0: محسن بلاش صوت اللسان ديت من فضلك.
1: بس تعرف يا ماما حقيقي انا معرفش ليه، مش عارف ليه بحس ناحيه احمد ده انه انسان قريب مني خالص، حقيقي برتاح له يا ماما، برتاح له قوي، زي ما يكون اخويا بالظبط.

0: بكلمك بصراحة، انا خلاص خلاص هالدنيا.
1: ايه مالك يا الهام؟ انت اليومين دول مش راسي على بره، وكل يوم في مشكلة جديدة.
0: لا المرة دي الموضوع زاد عن حده قوي.
1: ايه في ايه تاني؟
0: محسن يا سيدي.
1: طبعا محسن، هو في حد في الدنيا يشغل باله غيره؟
0: تعرف محسن كلمني عن ايه النهاردة؟
1: عن البنت اللي هيتجوزها اكيد.
0: لا يا سيدي، سألني عن احمد.
1: احمد؟ احمد عبد العال؟
0: ايوه.
1: عايز يعرف ايه عن احمد؟
0: عايز يعرف ان كان اللي بيقولوه الناس صحيح ولا لا.
1: والناس بتقول ايه بقى ان شاء الله؟
0: انت عارف يا ابراهيم، الله، والعيال تزيني علشان اتكرر تاني. عيب يا ابراهيم.

0: حياته سر، والسر ده هو اللي مخليه بيبعد عن الناس ومش عاوز يكلم حد حتى انا.
1: هو انت سالتيه؟
0: اساله ازاي؟ انا عمري ما انسى ابدا انسانيته وقلبه الكبير.
1: حق بقى، انا ما بشبعش من الحكايه دي. هو قابلك يوم ما طردوا ابوك من المصنع؟
0: ايوه فاكره يا فاتن. كان ابويا وقتها عامل جمعيه مع شويه عمال زيه وعاوزين يغيروا نظامهم في الشغل، وكانوا بيتجمعوا عند ابويا كل ليله، وطبعا جواسيس ابراهيم بيه عرفوا بالحكايه، وبس ابويا لقى نفسه مرفوض من الشغل وممنوع من دخول المصنع.
1: ياه، انا بقى فاكره اليوم ده زي ما يكون امبارح. انت ناسيه ان ابويا كان معاهم؟
0: مش فاكره لما جه احمد عندكم البيت؟ ايوه، كانت اول مره اشوفه. يوم ما خبط على الباب وانا اللي رحت افتح له.
2: لا مؤاخذة، هو ده بيت الوسطى حسنين عبد المقصود؟
3: ايوه. اي خدمة؟
2: انا احمد عبد العالي.
3: اهلا وسهلا، تشرفنا. لو كنا عارفين ان حضرتك هتشرف كنا فرشنا الارض سجاد. ايه، جاي حضرتك تطمن على الدبيحة اللي ذبحتوها؟ اتفضل شوف الارض نضيفة ازاي، مفيش اي اثر للدم خالص. اتفضل بص بنفسك، اتفضل يا بيه اتفضل.
2: من فضلك، الوسطى حسنين موجود؟
3: طبعا موجود. هيروح فين؟ هو مش اترفد بعد خدمة 7 سنين واتلسقت له تهم علشان ما ياخدش تعويض كمان؟ لو كان بإيدي وكنت ابراهيم بيه ده كنت.
2: ابراهيم بيه مش مسؤول.
3: امال مين المسؤول؟ احنا؟
2: ايوه احنا، عشان ما عرفناش مع بعض، عشان نقلنا اسرارنا ما عرفناش نداري على اصحابنا، علشان ما عرفناش نخدم نفسنا.
3: تقتل القتيل ده وانت مشوف جنازته؟ يا عم خلى عندكم دم اختشوا بقى، عيب عيب. هو انتم ما تعرفوش ان في حاجه اسمها عيب؟
2: انا فاهمك كويس. ضروري انت بنته مش انت سنة.
3: حضرتك عارف اسمي كمان؟
2: الوسطى حسنين ياما كلمنا عنك، ده مفيش اعز منك عنده.
3: مش حرام عليك حياته اللي انتفت زي الشمعة في لحظة؟
2: انا جاي علشان اتكلم مع ابوكي والاقي حل للموضوع السخيف ده.
3: ابويا مش عايز يشوف حد، وبالذات انت.
2: هو اللي قال كده؟
3: ما قالش، بس انا عارفه.
2: طب من فضلك ممكن اتقل عليكي واطلب منك تديله خبر ان هنا.
0: وقابل ابويا وكلمه. صحيح ما قدرش يرجعه لشغله عشان ابراهيم بيه كان منش في راسه قوي وعاملها قضيه حياه او موت، لكن احمد قدر يجيب له تعويض كويس قوي، خلاه يعمل الكشك اللي انت شايفاه واللي بنبيع فيه السجاير والجرايد. ايوه، ما اقدرش انسى ابدا نظرته يوم ما جه يبشرنا.
1: ما محبه الا بعد عداوه.
0: ايوه حبيته قوي يا فاتن، ما انكرش ابدا. احمد هو الراجل في نظري، سلوكه، احترامه لنفسه، معاملته للناس التانية، كرامته. وبعدين ما تنسيش ان احنا الاتنين غلابه.
1: مش ده بقى اللي بيقولوه يا ست سناء، ده بيقولوا عمره حياه تانيه خالص. حقه عمره ما كلمك عن الموضوع ده
0: ولا عمره جاب سيرته على لسانه. ولما حاولت في يوم من الايام اساله راح شاخد فيه وقال لي لو جبت السيره دي تاني مش هتشوفيني ابدا.
1: احكيلي، كنتوا بتتقابلوا فين؟
0: كل يوم كان بيجي يشتري الجورنال بتاعه من كشكنا وهو في طريقه للمصنع. كنا نقف وندردش ونتكلم عن احوال الدنيا والناس وكده.
2: مش كده احسن من الشغل في المصنع واقف؟ اقلها بيت واسير روح واسيك.
0: هو انت شفتني اعترضت؟ بابا رجعتله شبابه تاني والدنيا حلوت في عينينا. بس يعني ساعدتني وحدنا مش كفايه.
2: عارف يا سناء انك بتفكري في الكلمين زيي بالظبط، لكن اطمني يا ستي، انا ما سبتش واحد منهم يخرج من عندنا زعلان ابدا، اديتهم كل استحقاقاتهم زياده، والبعض منهم شغلته او توسطته في مصانع تانية.
0: قول لي انت بتتصرف كده ليه؟ يعني بتتصرف من ضميرك ولا من غيرة على المصنع؟
2: انا الحقيقه ما بحبش حد يشتم المصنع اللي انا ماسك ادارته.
0: المصنع وصاحب المصنع.
2: سناء، قلت لك ما تجيبيش سيره ابراهيم بيه.
0: انت بتدافع عن صورته قدام الناس، عايز تخليها دايما
3: لطيفة وحلوة مهما ظلم ومهما عمل حاجات وحشة. هو اللي يجرح وانت اللي تداوي. ليه يا احمد؟ ليه
2: يا سناء؟ انا قلت لك الموضوع ده ما بحبش اتكلم فيه نهائي.
3: بتهرب منه ليه ومعايا بالذات؟ مش قلت لي اني اول واحده في النخلتين بتحب تتكلم معاها؟ اديني جنبك اهو، كلمني اشرح لي وفهمني. ولا انت عارف ان اللي بتعمله ده مش ممكن يكون له عذر، عشان كده مش عارف تدافع عن نفسك.
2: افرضي اني بدافع عن ابني، افرضي ان بابايا صحته بحافظ على اسمه، هو ده عيب؟ مش هو اللي رباني؟
3: لا مش هو اللي رباك، في الحقيقه هو اللي رماك.
2: ارجوك يا سناء ارجوك اسكت خالص.
3: لا مش هسكت، لازم اتكلم بقى، لازم اخليك تواجه نفسك. عمرك ما كنت جبان الا في الموضوع ده، دايما بتهرب منه، دايما بترفض تناقشه، وهو ده العيب اللي فيك. لو قدرت ترفع على بر فيه تبقى ارتحت وريحت نفسك وغيرك.
2: مش عاوز ارتاح ولا عاوز اريح غيرك. هو بتعمل ايه ده؟

0: المكلا تقدم
1: لا شريك لها وحده لا شريك لها.

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العنقروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج من معالم الحج. ونقف اليوم معكم مع معلم من معالم الحج، وهو قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل وعلاقتهم بالحج وأحكامه والمواقف التي يقفها حجاج بيت الله الحرام.
1: في شهر

0: محيط الناس في ضجة بضجة تسعى إلى الحرم.
1: المستمعون الكرام، إن حج بيت الله الحرام هو إحدى المنح الربانية العظيمة التي ارتبطت بنبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد جاء هذا الارتباط من عدة أوجه، منها أولا أن إبراهيم عليه السلام هو من بنى الكعبة المشرفة، أو بالأصح رفع قواعدها بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومما جاء في الأثر أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة وكان قد وضع فيها ابنه إسماعيل وأمه هاجر، وإسماعيل حينها قد شب وتزوج، جلس إلى جانبه وقال له: إن الله قد أمرني بأمر، أتعينني على ذلك؟ أجاب الولد البار إسماعيل عليه السلام: نعم أعينك. فقال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيته. فكان إبراهيم عليه السلام يبني وابنه إسماعيل يناوله، فلما بلغ جدار الكعبة رأس إبراهيم لم يستطع أن يكمل، فجاء بحجر وصعد عليه حتى يطيل جدار الكعبة، فكان هذا الحجر مقام إبراهيم اليوم، والذي قال الله تعالى فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والحاج بعد أن ينتهي من الطواف يسن له أن يصلي ركعتين عند المقام. والوجه الثاني من أوجه ارتباط إبراهيم عليه السلام بحج بيت الله تعالى هو ارتباط بعض المشاعر المقدسة التي يؤديها الحاج بإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم هو الذي أذن في الناس بالحج، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومما جاء في بعض الآثار أن إبراهيم سأل ربه: كيف يبلغ صوتي؟ فقال له الحق تبارك وتعالى: إنما عليك البلاغ. وهنا تتبين لنا آية من آيات الله تعالى، حيث الحجيج يأتون من كل أصقاع العالم اليوم تلبية لدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام. قام إبراهيم على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس وهو جبل بمكة، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأجابه كل شيء سمعه، ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. يقول ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر هذه الأقوال، وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. المستمعون الكرام، إن المتأمل لقصة إبراهيم مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته هاجر وابنه إسماعيل يرى أشياء عجيبة ويستفيد دروسا عظيمة. فإبراهيم كان قد ترك زوجته مع رضيعها في وادي مكة وليس عندهم أحد من البشر، ثم قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تركهم ولا زاد ولا أنيس لهم إلا الله تعالى. وفي هذا درس عظيم في الاستجابة لأمر الله تعالى الذي أمره بأن يسكنهم هناك، ودرس آخر في الثقة بالله تعالى وأنه الحافظ الرازق لهم. ويعلمنا إبراهيم عليه السلام أن الأصل أن يعتني بتربيتهم وتهيئة البيئة الصالحة لهم، فقال عند بيتك المحرم هذا مكان النشأة، وقال ليقيموا الصلاة وهذه هي الوظيفة التي ربوا عليها. وتعلمنا هاجر بقولها إذا لن يضيعنا الله الثقة بالله سبحانه وتعالى، طاعة الله تعالى في بيت الله تعالى مع ثقة بالله تعالى. ما أحوجنا أن نربي أبناءنا هذه التربية العظيمة القائمة على كتاب الله ومراقبة الله، لقد كانت الثمرة ولدا صالحا صادقا وفيا بعهده مع الله سبحانه وتعالى.

المستمعون الكرام، ولقصة إبراهيم بقية نستعرضها معكم في لقاء قادم بعون الله تعالى، لنظهر ونبين مدى تعلق حجنا بإبراهيم عليه السلام. إلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العنبروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
0: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا

وسبحان الله بكرة وأصيلا.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: الأخوات المسلمين الأكارم، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم التي تحمل رقم 58 للسنة الرابعة. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي معتز سالم الشاحت ومادين باكود من إعلام الحديث. مرحبا بكم في هذه الحلقة، أتمنى تكون حلقة مفيدة لكافة المستمعين والمستمعات.
1: في الذي حبهم كبير ولا هو يدور على الخير ما يفكر ولا

0: عظيمة يملك الإنسان، وهي منادح وصناديق الحياة. ومهما تغيرت الظروف تبقى العائلة السند الثابت والمناد الآمن. وقد يتخلى الإنسان عن أشياء كثيرة، لكنه لا يقدر أن يتخلى عن عائلته. وتكمن السعادة الحقيقية في الحب والاحتواء من العائلة ومن الأسرة. وعند الشدائد تبقى الأسرة هي الداعم الحقيقي للفرد. وأعظم حب في حياة الإنسان هو عائلته وأسرته. وأكثر الذكريات التي تبقى خالدة هي ذكريات العائلة. فالعائلة هي الوطن والملاد في عالم قاسم، وهي الأمل والحضن الدافئ. نسمكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني أن أرحب ترحيبا حارا بالأستاذة الفاضلة وسيمة عمر عبيد مهيد، أستاذ علم الاجتماع التربوي والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت. مرحبا بك أستاذة وسيمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير طبعا أستاذ علي باقي وطاقم البرنامج عودة حميدة إن شاء الله في برنامج وفي موضوع جدا هام يتعلق بالنواة الأولى في تكوين المجتمعات ألا وهي الأسرة.
0: نعم دكتورة، غدا يوافق اليوم العالمي للأسرة، وبكل التأكيد هي الأسرة هي الملاذ الآمن لكل شخص، والعائلة هي أساس الحياة بذرة من بذور الحياة. في يوم العالم ما كنا موجودين نحن في هذا الكون. غدا اليوم العالمي للأسرة، ماذا يعني لك هذا اليوم، اليوم العالمي للأسرة؟
1: اليوم العالمي للأسرة هو يوم مهم جدا في حياة الإنسان، لأنه يسلط الضوء على التوعية المجتمعية بالقضايا الأسرية. ونشر الوعي الاجتماعي في هذا الخصوص. وبالتالي يعزز كثير من المفاهيم ويصحح كثير من المفاهيم عند الكثير من الناس.
0: هل الأسرة اليوم هل هي قائمة مثل ما كان في السابق، أو ترى تغيير في قوام الأسرة اليوم؟
1: طبعا بالنسبة للأسرة هو موضوع جدا جدا مهم، لأنه في تغير ملحوظ أول في شكل الأسرة. وأيضا في وظائفها. الأسرة كانت قديمة هي أسرة كبيرة، أو يسمى في علم الاجتماع الأسرة الممتدة التي تمتد،
0: أو الأسرة النووية.
1: وفي النوع الآخر الأسرة النووية. كان قديما هو الأسرة الممتدة اللي هو البيت الكبير الذي يشمل عدة أجيال، جيل الأجداد وجيل الآباء وجيل الأبناء والأحفاد. تكون أسرة كلها إيش موجودة ما شاء الله كبيرة، في هذه كل الأجيال تكون في أسرة واحدة. أما الآن طبعا بحكم التغيرات التي حصلت في المجتمعات ظهر النوع الآخر اللي هو الأسرة النووية، اللي الأسرة الصغيرة تتكون من الزوج والزوجة والأبناء فقط. يعني لا يعني تكون لها خصوصية خاصة، عكس لما تكون البيت إيش اللي هو كبيرة والأسرة الممتدة. هذا من ناحية الشكل. ومن ناحية الوظيفة أيضا في هناك تغيير جذري واضح جدا، لأن الأسرة لها مجموعة من الوظائف، هي الوظيفة الاقتصادية، هي توفير المأكل والمسكن تمام، والوظيفة أول حاجة الإنجابية هي المسؤولة هي تمام عن إمداد المجتمع بأفراد صالحين عن طريق الزواج للأسرة. أيضا في وظائف أخرى اللي وظيفة التربوية تمام، هي المسؤولة عن أو الوظيفة العاطفية عن إيش إمداد الأمان وتوجيه الأفراد الأسرة حتى يكونوا صالحين. نشأ هناك في عدة تغيرات في هذه الوظائف. طب مثل الوظيفة الاقتصادية، شفت كيف

0: برنامج كله بس بهذه.
1: وأيضا أحب أن أرسل تحية دافئة لكل مستمعي إذاعة المكلا، لكل أم وأب ومربي يحمل هم بناء الإنسان السليم قبل أنه يكون ناجح في الدراسة أو الحياة. الحقيقة أن التربية الإيجابية مش مجرد أسلوب حديث، بل حاجة إنسانية عميقة. فالطفل ما ينمو بالكلمات القاسية، بل ينمو بالشعور بالأمان والمحبة والقبول. للأسف بعض الأوقات نحن نشوف بعض الأسر تعتقد أن الضرب أو الإهانة تصنع طفل قوي ومؤدب، بينما الواقع يعلمنا أن العنف قد يصنع طفل خائف، طفل عدواني متنمر، أو طفل مكسور من الداخل. فالطفل لما ينهان باستمرار يبدأ يصدق الصورة اللي تنقال عنه، ويعامل نفسه والناس من حوله على هذا الأساس. أحب أني أشارككم تجربة أثرت فيه كثيرا في ميدان عملي. فكنت أثناء الدرس ألاحظ طفلة تؤذي بقية الأطفال، تشخبط على أوراقهم، تضربهم، وتتصرف بعدوانية مستمرة. في البداية كنا نظن أن هذه الطفلة مشاغبة، ولكن لما أخذتها على جنب وتحدثت معها بهدوء اكتشفت شيء مؤلم جدا. كانت تكرر: ما حد يحبني، الكل يكرهني، حتى أهلي يقولون لي أنت حيوانة. تخيلوا حجم الألم اللي كانت هذه الطفلة يعني تحملها وهي تسمع هذه الكلمات ممن يفترض أنهم مصدر الأمان لها. هذه الطفلة ما كانت سيئة، كانت مجروحة، لذلك كانت تصرخ بسلوكها وبتصرفاتها لأنها ما وجدت من يسمع وجعها بالكلمات. وبعدها لما بدأنا معاها خطوة بخطوة ورافقنا أسرتها وعززنا ثقة الطفلة بنفسها وشجعناها، وكان هناك الثناء الوفير عليها في كل موقف إيجابي كنا نلاحظها منها حتى لو كان الموقف هذا بسيط، وكنا أيضا نركز على أنها تفهم بعمق بالعمل بالقول، وكنا نخلق مواقف أنها تعرف قيمة نفسها وأنها قادرة تكون أفضل. وبالفعل مع مرور الوقت تغيرت هذه الطفلة، تغير سلوكها بشكل واضح، صارت أكثر هدوءا، صارت أكثر تعاونا، كانت تشارك مع زملائها وزميلاتها وتساعد أقرانها بدل ما تؤذيهم. من هذه التجربة ندرك درس مهم، إن الطفل ما يحتاج دائما إلى العقاب بقدر ما يحتاج إلى الاحتواء والفهم. فخلف كثير من السلوكيات الخاطئة يوجد طفل متألم، أو طفل خايف، أو طفل يشعر أنه غير محبوب. التربية الإيجابية مش معناها التدليل، ولا معناها ترك الطفل يفعل ما يشاء، بل التربية الإيجابية معناها أننا نربي بحزم ورحمة في نفس الوقت، أن نصحح الخطأ دون أن نكسر كرامة الطفل، أننا نفرق بين السلوك وبين تحطيم شخصية الطفل. ومن أجمل الحلول العملية اللي ممكن نحن نبدأها في كل أسرة أننا نستبدل الإهانة بالكلمة الطيبة. في جمل لو نحن نستبدلها بيتغير تصرف الطفل كاملة. مثلا بدل ما نقول لأنت فاشل، خلونا نقول المحاولة أهم من الخطأ، ليش ما نتعلم، خلينا نبدأ من جديد ونتعلم. وبدل ما نقول له ليش ما تصير مثل أخوك ونقارنه بشخص آخر، خلينا نقول له أنت لك صفاتك الجميلة الخاصة فيك. وبدل ما نقول له أنت ما تفهم أبدا، خلونا نقول له دعنا نجربها بطريقة ثانية ونحاول من جديد. فحقيقة يعني لو نخصص كل يوم دقائق، يعني نخلي في حوار بيننا وبين الطفل، نستمع له من أعماق قلوبنا، ونشوف إيش مشاكله بدون ما نحدده أو نستعجل في هذا الحوار. فالطفل اللي بينشأ على الاحترام، هذا الطفل بيتعلم احترام الآخرين، والطفل اللي ينشأ على الرحمة يصبح أكثر سلاما مع نفسه ومع مجتمعه. وفي النهاية قد نحن يعني ننسى كثير من تفاصيل التربية لأن عملنا يومي، ولكن الطفل عمره ما ينسى كيف جعلناه يشعر تجاه نفسه. أشكركم من أعماق قلبي، أشكر إذاعة المكلا، وأحيي كل أب وأم يحاولون أنهم يصنعون جيل أكثر وعي ورحمة وإنسانية. إلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا للسيدة نهان محمد. طبعا السيدة نهان وضعت مقاطع الحروف، تعقيبكم على مداخلة السيدة الهام.
2: طبعا تشرفنا بالسيدة الهام، مداخلة رائعة جدا، وهي تطرقت إلى تجربة شخصية وربطت بين العنف الأسري والعنف المدرسي، وإن العنف طبعا له أنواع كثيرة جدا. العنف الأسري تمام يسبب أنواع أخرى للعنف مثل العنف المدرسي. إذا كان الطفل مضطهد داخل أسرته ومعنف تمام من قبل الأب أو من أم الأسرة، أكيد هذا بيكون رد فعل مدرسة ينعكس على التحصيل، تدمية مستوى الدراسي للطفل، تكون الثقة انعدام الثقة
0: في البيت،
2: أيوة انعدام ثقة الطفل بنفسه، وبالتالي المصدر هو السبب العنف الأسري. بعد ذلك يكون النتيجة على تمام الدراسة والعنف المدرسي كنتيجة رد فعل لهذا الموضوع، لأن العنف موضوع يعني كبير جدا وأنواعه كثيرة، عنف الأسرية، العنف المدرسي، العنف ضد الأطفال، ضد المرأة، يعني كثير له.
0: نعم. عموما مداخلة السيدة الهام رائعة، ووضعت مقاطع الحروف في عدة قضايا مهمة جدا. ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9.

0: الأستاذة أم هيثم تشارك في هذه الحلقة بهذه المداخلة.
1: السلام عليكم أستاذ علي والمستمعين الكرام. شكرا لإتاحة هذه الفرصة لعمل مداخلة عن هذا الموضوع الهام والأساسي، التربية الإيجابية كبديل عن العنف. طبعا موضوع مهم، ولكن نقول باختصار شديد أن الطفل طبعا هو موجود روحاني، وجود روحاني جاء إلى هذا العالم عشان ينمو جسديا وعقليا وروحيا، والوالدان هم الوصي والمكلف بأن يرشد هذا المخلوق الجديد، وخاصة في سنوات الأولى هم المسؤولين الأوائل يعني. طب إيه مفهوم التربية الإيجابية؟ مفهوم أنه هو أسلوب تربوي بيقوم على الاحترام المتبادل، التشجيع والحوار البناء، بعيد عن العقاب البدني أو النفسي، لأن الطفل بيولد بطبيعة سليمة ورغبة داخلية لفعل الصواب. فالوالدين لازم يعني أسلوبهم يكون مناسب لإحياء هذه الرغبة الداخلية في الطفل. والتربية الإيجابية هي فلسفة حياة، وهي مش بس مجرد قواعد، لأنها بتهدف لتنمية الطفل بشكل متوازن بعيد عن الخوف أو الإذلال. طب ليه العنف يعتبر أسلوب غير فعال في التربية؟ لأن العنف بيزرع الخوف بدل من المسؤولية، وبيسبب ضعف الثقة بالنفس، وبيزيد السلوك العدواني عند الطفل، وكمان له آثار نفسية للعنف على الأطفال. بيكون من الآثار النفسية القلق، التوتر، حيكون عنده ضعف في القدرة على التعبير عن مشاعره، وبيصعب على الطفل بناء علاقات صحية في المستقبل. فالبديل زي ما قلنا الحوار مع الطفل، نستخدم نشجعه، نحط له قواعد واضحة، ونعلمه تحمل نتائج أفعاله بطريقة واعية. التربية الإيجابية بتعزز ثقة الطفل بنفسه. إزاي؟ من خلال معاملته بكرامة، ولما نصغي لمشاعره زي ما قلنا، ويأخذ رأيه، وكمان يأخذ قرارات صغيرة تناسب عمره، نسمح له أنه يتخذ قرارات. فدور الأهل أن هم يكونوا قدوة في الاحترام، ويوفروا هذه البيئة الآمنة لأطفالهم، اللي هي البيئة اللي بتشجع فيها محبة وفيها التزام وفي ثبات على القواعد. يعني المحبة مع الحزم، يعني الحزم ليس بمعنى العنف. يعني التربية الإيجابية إن إحنا نتعامل مع الطفل بالطرق تحيي ضميره ولا تدمره. فهناك في طرق لتدعيم ضمير الطفل، مثلا عندما يخطئ الطفل، الطرق اللي احنا نقدر نحيي هذا ضميره وهو يعني اخطأ في السلوك. اول شيء نوقف هذا السلوك الخاطئ، ونخلي يواجه عقاب مناسب لتصرفه وليس العنف. نعطيه فرصة لإصلاح ما فعله، وكمان نذكره بالفضيلة اللي هو أظهر افتقاره لها بعد انتهاء فترة العقاب، ونسأله إيه اللي تعلمه من اللي حصل، وكمان نكافئه إذا لاحظنا أنه بيبذل مجهود من أجل أنه هو يتحسن. فبهذه الطرق أنت بتخاطب ضميره، وبتخاطبه بأنه هو محتاج لفضيلة هو افتقدها لما أخطأ في هذا الفعل. أما الطرق اللي بتدمر ضمير الطفل وبيفسد نموه الروحي، مثل ان احنا نحرجه، او يعني زي معايرة الطفل لما يخطئ، او نعطيه القاب ومسميات سلبية، او اساءة لفظية مثل السب، او ايجاد اعذار للفعل الخاطئ. في بعض الامهات او الاهالي بيدافعوا عن تصرف الطفل المخطئ او الفعل الخاطئ ان هو بيوجد له اعذار، وهذا سوء للتربية. او تدبير ضمير الطفل بانه يلجأ الوالدين للضرب او العقاب بقسوة او اطول من اللازم، وكمان لما يتم تجاهل مجهودات الطفل من أجل التحسن، إنه هو عايز يحسن من أسلوبه، ولكن لا يجد أي مدح أو ثناء على هذا الجهد اللي بيبذله، وهذا يدمر أيضا ضمير الطفل. فإذا التربية الإيجابية هي مش مجرد بديل فقط عن العنف، بل هي نهج حضاري بيزرع في الطفل قيم الاحترام، المسؤولية، والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وهي الطريق الأمثل لبناء جيل متوازن قادر على الإبداع وخدمة المجتمع. وشكرا لكم، وهذا كان باختصار.
0: شكرا جزيلا للأستاذة أم هيثم على هذه المداخلة. هل تعجب هناك أستاذة وسيم؟
2: بالنسبة للأساليب أيضا الفعالة في التربية الإيجابية لعدم مقارنة بين الأطفال، يعني كل طفل له مهاراته، ما نقارن هذا أفضل منك وهذا تحطيم لشخصية الطفل. أيضا من الأساليب هنا عدم المقارنة بين الأطفال وبين الأدران، وأيضا في نفس الوقت إن المدح للطفل وتشجيعه
0: للتحفيز
2: مثلا، بدل العقاب مثل إذا عمل مثلا سلوك جيد، نحن نمدحه نقول والله اليوم أنت سويت عمل جيد، ساعدت مثلا عمتك أو ساعدت أمك اليوم في أعمال البيت.
0: دعنا نأخذ المداخل. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: حياك الله الكريم.
3: حياك الله يا تريد.
0: نعم.
3: ألو.
0: أنا معك، من معي؟
3: محمد كاوة.
0: تفضل يا محمد، أهلا وسهلا.
3: نحن التربية الإيجابية هي التربية النبوية طبعا، نحن بنقول هي نفس الآن التربية النبوية تجيناها من نبينا محمد، زي ما قال زي ما نفس الآن حرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما كهرني ولا نهرني ولا نهج الأولى، وهذا الرسول كان يستخدم الأقوى الحسنة في القول للطفل والفعل للأطفال، كان يقول يا غلام، يعني شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه برضه التربية نبوية إيجابية طبعا، نحن هذه ما كان يقول يا أولاد يا الألفاظ الطفل لها دور، والآية تلقيناها من الرسول يا غلام أعلمك الكلمات، يا غلام سم الله، لما كان شوف كيف الطفل هذا، هذه الأشياء النبوية إن شاء الله بعملها، يعني هي الآن اللي تمشي في أسرنا في بيوتنا. هذا يعني الأساسي للتربية النبوية. الرسول كان يعني لما سأله هذاك الصحابي الله يحفظه عنده 10 أبناء، قال له لما سأل الرسول يقبل التدبير، يعني كيف الفعل كان فعل الرسول، يعني يحب الأطفال يتقبلهم وهكذا، وكان شيء أحسن حسين، يعني هذه التربية النبوية إيجابية إن شاء الله. هذه التربية النبوية هي الآن لو شفت فعل الحق نحن كمسلمين متبعين الرسول هي الآن تمشي، وإن شاء الله بإذن الله نشتري الدكتورة تكون في هذا الجانب. إيش رأيك في هذا الشيء؟ وشكرا جزيلا.
0: شكرا لك محمد كرام على هذه المداخلة.
2: أكيد الدين الإسلامي هو الدين الإسلامية ودين المعاملة، ونستمد جميع القيم الإيجابية طبعا من ديننا الإسلامي الحنيف. ويجب أن من ضمن وظائف الأسرة قلنا هي الوظيفة الدينية، أن تقوم بتعزيز القيم الدينية والإيجابية في الطفل، مثلا الصلاة كيف تعلمها الصلاة تمام، كيف الصوم، كيف صلة الرحم تمام. إذن هذه كلها مستمدة من الدين الإسلامي. إذن هذه الوظيفة يبدو الآن الجانب الأخلاقي جدا، يعني ألاحظه في انهيار جدا في الجانب الأخلاقي يعني بشكل عام في المجتمعات. هذا الانهيار الأخلاقي لابد أن الأسرة لها دور في تعزيز القيم الإيجابية بزرع تمام الوازع الديني لدى الأبناء وتعزيز هذه القيم الإيجابية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، يعني
0: بكل تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في كل حياتنا. لما تبرز أحيانا أستاذ وسيمة في بعض الحالات في بعض الأسر يلجأ الأسرة الأب أو الأم إلى العنف، سواء كان هذا الطفل عمره 7 سنين 8 سنين 15 سنة أو لا زال طفل. من نحن مقترحة للحد من العنف؟ هناك أساليب أخرى غير العنف.
2: طيب هو العنف كما قلنا هو مجموعة الأقوال والأفعال التي تؤثر سلبا في نفسية الطفل أو الإنسان بشكل عام، خصوصا الأطفال. في أنواع، فيها العنف البدني مثلا مثل الضرب وهكذا، فيها العنف اللفظي من الألفاظ تكون معنفة، فيها العنف أيضا النفسي، أحيانا يكون نفسي عنف تمام يؤثر في نفسية، في كثير من الأثار للعنف طبعا. ومن الأساليب الحد من العنف كما قلنا هي تقوية العلاقة بين الأب أو بين أفراد الأسرة والتوعية المجتمعية،
0: حوار مفتوح
2: وحوار وتوضيح خطورة العنف، وكانت فيه هنا خطورة اللي هي بدنية مثل الضرب أكيد له كدمات وله أكيد، إذا كان اللفظ أيضا له أثار نفسية مثل الحزن والاكتئاب، إذا لابد من نشأة التوعية المجتمعية بخطورة المفهوم العنف.
0: نعم.
2: العنف الأسري وخاصة، لأن العنف الأسري تمام إذا كانت الأسرة الملاذة الآمن وخالية من هذه الأمراض الاجتماعية العنف. نعم. أكيد بيؤثر ذلك على ماذا؟ على العمل، على التحصيل الدراسي، على كل شيء.
0: نعم.
2: تمام.
0: إذا كان هناك فوائد للتربية الإيجابية، هل ممكن نحدد هذه الفوائد؟
2: طبعا في أهمية للتربية الإيجابية، وذلك في تعزيز ثقة الطفل بنفسه.
0: نعم.
2: تمام، يكون الطفل واثق من نفسه، هذه المهارة تكون عنده. أيضا تعزيز اللي هو المهارة الذكاء العاطفي عند الأطفال.
0: نعم.
2: كيف الذكاء العاطفي؟ كيف إن الطفل يتعامل في موقف تعرض له، كيف يتعامل بذكاء، كيف يتعامل مع هذا الموقف الذي تحصل له بذكاء. مثلا إذا تعرض لا قدر الله إلى تحرش مثلا جنسي، لابد أن تكون الأسرة توعي الأطفال بهذا الموضوع المهم، يعني تكون هذه في أماكن معينة منه إيش لا خطورة، ولا يقدر هذا الطفل أن اللي هي يكشفها عند أي إنسان آخر، ولا حتى لو طلبة منه، يعني كيف يتصرف، الصراخ، يعني في الأسرة تقوم خصوصا في هذه يعني إيش تمام الفترات نسمع بهذه الظواهر، يعني الاختصاص والتحرش، كيف يكون عندنا نمي عند الطفل مهارة الذكاء العاطفي، كيف يتعامل مع هذه المواقف.
0: لكن 14 طفل تم اعتبار عليه الاغتصاب جنسيا ل 14 طفل دفعة واحدة في فترات متوالية، والقضاء أفضل حكم المسدد في هذه القضية وما سمعت عنها، وصل حكم السجن إلى 50 سنة، إلى 30 سنة، إلى 25 سنة، كان تكون مؤبد، يعني سجن كان تكون مؤبد. وطبعا القضاء كان شديد في إصدار الحكم بصورة عامة باعتبار أن هذه حالات موجودة في مجتمعنا. وقد استضفتنا في هذه البرنامج المحامية العمودي، عتاب العمودي، وأشارت أن بعد هذه الحادثة هناك حالات أخرى اغتصاب برزت في مدينة المكلا وغير مدينة المكلا. إذن يجب التشديد في هذه المسألة وتعريف الطفل بهذا السلوك الذي هو يلجأ له البعض لاستدراج الأطفال. نعم.
2: بالنسبة لهذا التحرش الجنسي بين تمام وسموه العنف الجنسي تمام للأطفال، كما قلت له الدور المهم للأسرة طبعا في خلق التوعية اللازمة للطفل بخطورة هذا الظاهرة، تمام، كيف يتصرف، كيف إذا بالتالي يكون عنده مهارة الذكاء العاطفي، كيف يتصرف إنه ما يوقع في هذه الشيء. لازم التمام البنت أو الأم تحضر بنتها، البنت تنتبه من هذه الأمور، تمام، الأب يحضر، تكون إيش وظيفة مشتركة يتعاون الآباء والأمهات معا في هذا التربية الإيجابية للأبناء وتوعيتهم من هذه الظواهر السلبية، وحتى الاختطاف أيضا، كيف أيضا يكون الطفل تمام يعني يفعل فعل الخير، يقولت تمام، بس في نفس الوقت يستدرجونه هذه يستدرجون كيف إن هذا الطفل تمام يكون محمي ويعرف إنه تمام.
0: بعض الأطفال يخافوا التبليغ عليهم بسبب
2: لأن العلاقة بين الطفل وبين تمام وبين الطفل بين الوالدين تكون علاقة مبنية على العنف ليست التربية الإيجابية، يخاف منه ليش؟ لأنه إذا قال يقول لا والله ماما تضربنا بابا يضرب، ليش؟ لأنه ممكن خلقوا العلاقة تكون علاقة عنف وليست علاقة تربية إيجابية ومحبة وحوار بينه وبين أطفالهم، وبالتالي الطفل مثل هذه الظواهر يخاف انه ايش يبلغ اهله. ليش؟ لان انت اصلا تعامله بانه لا تعامله بمحبه وتمام وبحوار، ما فيش علاقه صداقه بينك وبين طفلك ولا اي شيء يعني، لان الزمان كما قلت لك تغير فيه ظواهر كثيره جدا.
0: وسيمة لماذا العنف الاسري ضد الاطفال هو تربيه خاطئه وندوب لا ترى؟ ربما العنف الاسري سواء كان من الاب والام على الاطفال او الطفل يعني هي ترى بكل مقاييس خاطئه، وهي تبقى اثارها السلبيه والنفسيه في نفسيه الطفل لمدى بعيد.
2: اكيد كل اثار زي الندوب يعني، وان لا تمحيها زمن، يظل هذا الطفل يتذكر هذا العنف سواء كان عنف بدني او عنف لفظي او عنف نفسي في نفسيته يعني.
0: هاتف السجود 3-0-9-2-9 بكل تأكيد هناك الندوب تبقى في نفسية الطفل، ولهذا علينا فتح حوار ومناقشة بيننا بين أطفالنا، مخصص وقت معين في اليوم نناقشهم عن همومهم العامة ونفتح حوار بسيط وسهل مع أبنائنا بعيدا عن العنف أو التهديد أو الوعيد أو أيضا استعلاء على الأطفال، تستعلي عليهم أتبارك أنت أبوه ولا أمه، فتستعلي عليهم وتعلفه بألفاظ حين تكون عنف لفظي هو قاسي عادة في مجتمعنا.
2: إذن لابد من خلق مساحة آمنة داخل الأسرة في الاحتواء للأطفال وإشعارهم بالأمان والطمأنينة يعني في داخل الأسرة بعيدا عن الخلافات الزوجية وبعيدا عن المشاكل
0: أو الاختلاف بين الزوجين في حل قضية معينة.
2: أحيانا يكون في شجارات وخلافات زوجية بين الأب والأم يعني أمام الأطفال، أيضا ينعكس هذا سلبا على اللي هو نفسيتهم وفي تعاملهم يعني يكون مكتسب السلوك يعني.
0: ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9 ضيفة الحلقة لهذا الأسبوع أستاذة وسيمة عمر عبيد محيد، أستاذ علم الاجتماع التربوي والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمحافظة حضرموت. عنوان الحلقة التربية الإيجابية كبديل للعنف بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.

0: الوسيمة في ختام الحلقة، هل ممكن نتعرف على استراتيجية لتعزيز السلوك الإيجابي في داخل الأسرة الواحدة؟ ما هي أبرز نقاط هذه الاستراتيجية؟
1: طبعا أبرز الاستراتيجيات هي فتح باب الحوار والتواصل المستمر بين الأبناء والآباء، وخلق مساحة آمنة لذلك.
0: هل تعتقد أنه في بيوتنا في محافظة حضرموت هناك باب الحوار مفتوح بين الآباء والأطفال وأولادهم، بين الأم وابنتها؟ هل هذا الباب مفتوح أو مغلق في معظم الأحيان؟
1: في معظم الأحيان هو مغلق.
0: لماذا؟
1: في هناك عندهم عادات وتقول حد يقول لك ده أي مرة تتكلم في ده الموضوع أنت.
0: هذا خطأ.
1: أخذت خطأ أنت. لازم مش الحياة في الدين يعني. إذا في موضوع مهم جدا بينك وبينه ممكن يعني تناقشه بكل يعني إيش أريحية وتوضح له هذا تماما الموضوع. كل شيء لا عيب عادات تقاليد لا في كل شيء يعني لكم لازم كل باب الحوار
0: كلمه عيب لا زالت قائمه استاذه وسيمه في ظل هذا الانفتاح العالمي، التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الجوالات منتشره في كل مكان.
1: والله القيم الاخلاقيه نشوفها يعني في ظواهر كثيره سلوكيه ظهرت صراحه وهي دخيله على مجتمعنا.
0: لا
1: أين دور الأسرة في الحد من هذه الظواهر؟
0: لا أقصد أن عدم فتح باب الحوار مع أولادنا مع بناتنا في ظل هذا الوضع القائم اليوم. ما في شيء يخفى على الطفل، الطفل يفهم كل شيء. لو كان الأسرة منطلقة على نفسها في الشارع والمدرسة أيضا ربما توصلوا إلى بعض الظواهر أصبح هذا مفهوم وهذا السبب علينا نفتح باب الحوار. إذا ما فتح باب الحوار في البيت سيفتحه الصديق خارج البيت
1: بطريقة خاطئة
0: أو بطريقة خاطئة أو الصديقة خارج المنزل.
1: تمام. إذا لابد أن فتح الحوار بين الآباء والأبناء مهم جدا.
0: نعم. سؤالنا الأخير، تأثير الضرب على الأطفال بشكل عام، ما مدى التأثير أستاذة وسيمة؟
1: أكيد له تأثير وأثار اللي هي بدنية ولو أثار
0: نفسية.
1: تمام. إذا بيكون في حالة من القلق وعدم انعدام الثقة بالنفس حالة الحزن والاكتئاب طبعا يؤثر في جميع حياته يعني في دراسته في علاقته في أسرته في داخل مثلا في الأصدقاء بينهم. كل هذا التأثير جدا زي الندبة يعني تكون باقية.
0: نعم. وأثارها تمتد أحيانا.
1: تمتد تكون.
0: أستاذ وسيمة عمر عبيد معيد أستاذ علم الاجتماع التربوي مشكلات اجتماعية بكلية الآداب العلوم الإنسانية بجامعة حضرموت، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة، ونحن سعداء بوجودك معنا دائما في هذا البرنامج.
1: طبعا لي الشرف وشرف السعادة يعني باستضافتي لهذا البرنامج. إن شاء الله تكون قدمنا معلومات قيمة للمستمعين بإذن الله، وكيف طريقة تعاملهم مع أبنائهم بالطريقة الإيجابية، وفي نفس الوقت إن نشر الوعي الاجتماعي.
0: نعم.
1: بهذه الموضوع يعني.
0: نعم. كل القضايا الاجتماعية
1: أيوه له تفعيل دور التواصل الاجتماعي في نشر التوعية المجتمعية. كلهم في دوره. نعم. في وسائل الإعلام المقروءة المسموعة في الانترنت في أي مكان، دور المسجد أيضا، دور الأسرة، دور المدرسة، الكل يساهم في نشر التوعية الإيجابية عن التربية الإيجابية كبديل عن العنف.
0: جميل جدا، شكرا جزيلا لك أستاذة وسيمة. أعزائي المستمعين حتى اللقاء القادم، لكم تحياتي علي باقي وتحيا زميلي معتز سالم ومادرينا الباكور من إعلام الحديث. ألتقي بكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وضيف الحلقة الأستاذ خالد الكندي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت. موضوع الحلقة أسباب ظهور حمى الضنك بساحل حضرموت. إلى اللقاء وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مشوار اليوم.
3: فما
2: مراعاة للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
3: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلة هنا وفيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا الخميس. من أنباء هذه النشرة: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يرعى توقيع اتفاقيات حفر بئرين ارتوازيين بالمكلة لخدمة أكثر من 290,000 مستفيد. الخنبشي يؤكد دعم الشباب ومشاريع البنى التحتية لقطاع الرياضة بوادي وصحراء حضرموت، ويبحث مع وكيل وزارة السياحة تعزيز السياحة بحضرموت وترتيبات مهرجان موسم البلدة 2026. وكيل حضرموت الجيلاني يرأس لقاء لمناقشة أوضاع النقل وآلية تسعيرة المواصلات بالمحافظة، ويطلع على سير تنفيذ مشروع توزيع ضاحية العيد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم توقيع اتفاقية حفر عدد 2 آبار ارتوازية في مدينة المكلا، يستفيد منها أكثر من 40,000 مستفيد مباشر ونحو 250,000 مستفيد غير مباشر، وذلك بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت وجمعية العون المباشر الكويتية مكتب اليمن الجهة الممولة ومؤسسة قطرات التنمية مساهمة ومنفذة. استمع المحافظ الخنبشي من المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس زاهر الكثيري إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يشمل حفر بئرين ارتوازيين، الأولى بئر عبد اللطيف أحمد البحر في منطقة ثلاء الغربية بعمق 300 متر مع بناء غرفة ضخ وخط ضخ بقطر 8 إنش إضافة إلى الربط الكهربائي، ويستفيد منها نحو 20,000 مستفيد. والثانية بئر بركة الزكاة في منطقة الشروج بفوة بعمق 90 مترا مع بناء غرفة ضخ وخط ضخ بقطر 8 إنش والربط الكهربائي، ويستفيد منها كذلك نحو 20,000 مستفيد. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي حرص السلطة المحلية على دعم الشباب والقطاع الرياضي، إلى جانب دعم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المرتبطة بالقطاع الرياضي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور مجدي سليمان مطران بن طليب، حيث اطلع على مستوى الأداء العام للمكتب وبرامجه وخططه المستقبلية والجهود المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية وتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والمجتمعية. وشدد المحافظ الخنبشي على أهمية الاستثمار في البنى التحتية الرياضية والشبابية وتطوير الملاعب والمنشآت وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات الشباب، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الجوانب يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل واع ومبدع وقادر على الإسهام في التنمية والاستقرار. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم مع وكيل وزارة السياحة المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي الأستاذة انتصار الهدالي سبل تعزيز النشاط السياحي بمحافظة حضرموت وترتيبات الإعداد لمهرجان موسم البلدة السياحي للعام 2026 بما يسهم في إبراز المقومات السياحية والثقافية للمحافظة. وأكد المحافظ الخنبشي اهتمام السلطة المحلية بالقطاع السياحي باعتباره رافدا ثقافيا واقتصاديا مهما، مشددا على تكثيف الاستعدادات والتحضيرات لمهرجان موسم البلد السياحي، وموجها بالاستعانة بالفرق الشبابية والكشافة لتعزيز المظاهر الجمالية وتنظيم حركة السير خلال الموسم في ظل الإقبال الواسع المتوقع من داخل الوطن وخارجه. النبؤ الأخير في هذه النشرة:
ترأس وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه بمدينة المكلا لقاء موسعا لمناقشة أوضاع قطاع النقل وآلية تسعيرة المواصلات بالمحافظة بحضور المدير العام لمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت سعيد بواسير والمدير العام لشركة النفط سعيد الديني والمدير العام لمديرية المكلا فياض بعامر ورئيس النقابة الفرعية للنقل والمواصلات صالح باش غيوان إلى جانب عدد من رؤساء اللجان النقابية المختصة بقطاع النقل. وخرج اللقاء بعدد من القرارات والإجراءات المنظمة لقطاع النقل أبرزها اعتماد التعرفة الرسمية السابقة لأجور النقل الداخلي للباصات بمبلغ 100 ريال على أن تعد هذا التسعير نافذة وملزمة لجميع السائقين ابتداء من تاريخ إقرارها. كما قررت اللجنة اعتماد التسعيرات الآتي لبعض خطوط النقل من المكلا إلى فوة والعكس 700 ريال، من المكلا إلى الديس 600 ريال، من المكلا إلى الشرج 600 ريال، من الديس إلى المكلا 500 ريال، من الشرج إلى المكلا 500 ريال. وألزمت السلطة المحلية مكتب النقل بالتنسيق مع النقابة بإعداد كشوفات دقيقة تتضمن عدد المركبات العاملة وحجم استهلاكها اليومي من الوقود ورفعها بصورة عاجلة لدراسة إمكانية تقديم دعم لمادة الديزل بما يسهم في استقرار خدمة النقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين والسائقين. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا لحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة، ولمن فاته الاستماع لمقدمة النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يرعى توقيع اتفاقية حفر بئرين ارتوازيين بالمكلا لخدمة أكثر من 290 ألف مستفيد. الخنبشي وكيل دعم الشباب ومشاريع البنى التحتية لقطاع الرياضة بوادي وصحراء حضرموت ويبحث مع وكيل وزارة السياحة تعزيز السياحة بحضرموت وترتيبات مهرجان موسم البلدة 2026. وكيل حضرموت الجيلاني يرأس لقاء لمناقشة أوضاع النقل وآلية تسعيرة المواصلات بالمحافظة. مستمعينا الأفاضل، وبالتذكير بهذه العناوين نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة مواصلات بالمحافظة. مستمعينا الأفاضل، وبالتذكير بهذه العناوين نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محدثكم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة.

فهيم محمد بخريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز المستمع، عزيز المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. كرم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بغيل باوزير رئيس النادي الأهلي الإعلامي القدير عمر فرج عبد المستقيل من إدارة النادي تقديرا لجهوده الكبيرة وعطاءاته المتواصلة خلال ترأسه إدارة النادي في مشهد يعكس عمق الوفاء وروح المحبة للرئيس من قبل أعضاء الإدارة. وخلال التكريم عبر أعضاء مجلس الإدارة عن اعتزازهم بالدور البارز الذي لعبه رئيس النادي في قيادة النادي بكل مسؤولية وإخلاص رغم التحديات والصعوبات والإمكانيات المحدودة التي كان يعاني منها النادي. تختتم عصر غدا الجمعة الموافق 22 مايو بطولة دوري النخبة في نسختها التاسعة لكرة القدم التي تقام برعاية من جامعة العلوم والتكنولوجيا وإشراف مجلس الفرق الشعبية لنادي شباب روكوب. ويلعب في النهائي فريقي الاستقلال بروكوب وشمسان الغيل على أرضية ملعب نادي شباب روكوب. اتخذ الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال السعودي قرارا مفاجئا بخصوص مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، وذلك قبل خوض المباراة الحاسمة لدور روشن السعودي ضد الفيحاء. الهلال يحل ضيفا على الفيحاء اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن. وقالت صحيفة الرياضة السعودية أن بنزيما سيغيب عن آخر مباريات الهلال في الموسم الحالي بسبب عدم الجاهزية، غير أن القرار المفاجئ كان عدم سفر المهاجم الفرنسي مع بعثة الهلال المتجهة إلى مدينة المجمعة لخوض المباراة، وهو ما سيعني أنه لن يحتفل مع الفريق بلقب دوري روشن حال الفوز. يتأهب المصري محمد صلاح نجم ليفربول لخوض مباراته الأخيرة مع الريدز أمام برادفورد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي. وفي مارس الماضي أعلن صلاح أنه سيرحل عن ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري ولم يتم الكشف عن وجهته المقبلة. وأعلن نادي ليفربول عن إقامة تكريم خاص للاعب محمد صلاح وزميله الاسكتلندي إندي خلال مواجهة الريدز الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام برادفورد. وقبل تلك الاحتفالية قام محمد صلاح بجولة في أرضية ملعب أنفيلد مع ليفربول بصحبة ابنتيه مكة وكيان. ونشر صلاح عدة صور من الزيارة التي قام بها لملعب أنفيلد على حساب موقع إكس دون أي تعليق.

0: مضمونا مع ريال مدريد في الموسم المقبل. وأضافت الشبكة أن على مستوى الإدارة الرياضية الموزعة بين خوسيه وجوني كالفات يدور نقاش داخلي أيضا حول إمكانية ضم شخصية جديدة لتولي إدارة الشؤون اليومية. وقد اقترح مورينيو التعاقد مع ماريو برانكو المدير الرياضي الحالي لبنفيكا ليكون مرافقا له، إلا النادي الملكي رفض ذلك الخيار. أظهرت إدارة أرسنال أول رد فعل تجاه المدير الفني أرتيتا بعدما حسم الجارنرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003، وتعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بهدف لهدف، مما منح أرسنال لقب قبل خوض مباراته الأخيرة في الموسم ضد كريستال بالاس. اتسع الفارق بين المتصدر الوصيف إلى 4 نقاط. وبحسب صحيفة جارديان يخطط نادي أرسنال لمكافأة أرتيتا على فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما بزيادة كبيرة في راتبه. وكانت المفاوضات بشأن تجديد عقد المدرب الأسباني قد توقفت خلال فترة المنافسة على اللقب، ومع ذلك من المؤكد تجديد العقد بعد نهاية دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في 30 مايو الجاري بغض النظر عن النتيجة. يعتقد بابلو جافي لاعب برشلونة الشاب أن ريال مدريد دائما يقلل من إنجازات فريقه، مؤكدا أن النادي الكتالوني لا ينبغي أن ينزع من ذلك الأمر. وتوج جافي مع برشلونة بلقب الليغا الموسم الثاني على التوالي، وهو الثالث في مسيرته مع النادي الكتالوني، رغم أنه غاب في معظم مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة. وأجرى جافي مقابلة مع صحيفة ديبورتيفو الأسبانية استعرض فيها كيف عاش طوال فترة إصابته وطموحه في مواصلة الفوز بالألقاب مع برشلونة، وكيف يستعد لكأس العالم المقبلة قبل أيام قليلة من الإعلان عن قائمة المنتخب الأسباني النهائية. نتائج مباريات الأمس: في الدور اليمني شباب البيضاء يتعادل مع أسد بهدفين لهدفين، وفي الدور الأوروبي فرايبورج يخسر من أستون فيلا بثلاث أهداف دون رد، وفي دوري روشن السعودي الخليج يخسر من الأهلي بأربع أهداف لهدف، والنجمة يتغلب على الشباب بهدف دون رد، وفي دوري النيل المصري بيراميدز يتغلب على سموحة بهدفين لهدف، والزمالك يتغلب على سيراميكا بهدف دون رد، والمصري يخسر من الأهلي المصري بهدفين دون رد. مباراة اليوم الخميس: الدوري اليمني اليرموك مع شعب حضرموت في 43:45، وهلال الحديدة مع اتحاد حضرموت في 43:45، والمكلا مع اتحاد إب في 43:45. أما الدور الألماني فراسبورغ مع بادربون في 39:30، وفي دوري روشن السعودي الفيحاء مع الهلال في 9:00 مساء، والحزم مع التعاون في 9:00 مساء، والاتحاد مع القادسية في 9:00 مساء، والخلود مع الفتح في 9:00 مساء، والنصر مع ضمك في 9:00 مساء، والرياض مع الأخدود 9:00 مساء، والنيوم مع الاتفاق في 9:00 مساء. وفي دوري النيل المصري وادي دجلة مع نادي زد في 8:00 مساء. أما مباراة الجمعة في الدور اليمني سلام الغرفة مع التضامن الحضرمي في 43:45، وفي الدور الإيطالي فيورنتينا مع أتلانتا في 9:45، وفي دور النيل المصري الجونة مع طلائع الجيش في 5:00 عصرا، وفاركو مع البنك الأهلي في 10:00 مساء، وفي كاس فرنسا لانس مع نيس في 10:00 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز والمودع دائما سالم بلقدي، نلتقيكم يوم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: هذه لغة الضاد.
1: برنامجنا أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 48 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضال.

ذكرنا في الحلقة الماضية طائفة من الألفاظ التي أطلقتها العرب على بعض أوصاف المرأة، وسنذكر في هذه الحلقة طائفة أخرى من هذه الأوصاف. فإذا كانت المرأة لا يعيش لها ولد فهي مقلات، وفي اللسان وأقلتت المرأة إقلاتا فهي مقلت ومقلات إذا لم يبق لها ولد. قال بشر بن أبي خازم: تظل مقاليت النساء يطأنه يقولن ألا يلقى على المرء مئزر. والمقلات التي لا يعيش لها ولد. قال اللحياني: وكذلك كل أنثى إذا لم يبق لها ولد. ويقوي ذلك قول كثير أو غيره: بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات مزور. فإذا كانت المرأة تأتي بتوأمين فهي متآم. قال ابن سيدة: أتأمت المرأة وكل حامل وهي متئم. فإذا كان ذلك لها عادة فهي متآم. يقول لعبة: ونجلت كل حصان متآم له على رغم الحسود الرغام. فإذا كانت المرأة تلد النجباء فهي منجاب. وفي كتاب العين والخليل: وامرأة منجاب أي ذات أولاد نجباء ونساء مناجيب. فإذا كانت المرأة تلد الحمقى فهي محمقة. وفي تاج العروس: وأحمقت المرأة إذا كانت تلد الحمقى وهي محمق ومحمقة كما جاء في الصحاح. قال ابن دريد: رجل محمق يلد الحمقى وامرأة محمقة كذلك. ولم يجوز امرأة محمق. وأنشد لبعض نساء العرب: لست أبالي أن أكون محمقة إذا رأيت خصية معلقة. تقول: لا أبالي أن ألد الأحمق بعد أن يكون الولد ذكرا له خصية معلقة. فإذا مات ولدها فهي ثاكل وثكول وثكلى. وفي اللسان: الثكل الموت والهلاك. وفي المحكم: أكثر ما يستعمل في فقدان الرجل والمرأة ولدهما. وفي الصحاح: فقدان المرأة ولدها والثكول التي ثكلت ولدها وقد ثكلته أمه ثكلا وثكلا فهي ثكول وثكلى وثاكل. فإذا مات زوجها فهي أرملة. جاء في اللسان: وامرأة أرملة أي لا زوج لها. وأرملت المرأة إذا مات عنها زوجها، وأرملت صارت أرملة. قال ابن الأنباري: المرأة التي مات عنها زوجها وسميت أرملة لذهاب زادها وفقدها كاسمها ومن كان عيشها صالحا به. أخذا من قول العرب: أرمل القوم والرجل إذا ذهب زادهم. انتهى النقل. قالت الخنزاء: قد كان مأوى كل أرملة ومقيل عثرة كل ذي عذر. ويقول جرير: كم بالمواسم من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر. فإذا كانت المرأة غير ذات زوج فهي أيم وعزبة. وفي اللسان: الأيام الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. وأصله أيايم، فقلبت لأن الواحد رجل أيم سواء كان تزوج أم لم يتزوج. قال ابن سيدة: الأيم من النساء التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيما، ومن الرجال الذي لا امرأة له. انتهى النقل. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ويقول جميل بثينة: أحب الأيام إذ بثينة أيم، وأحببت لما أنغنيت الغوانيا. أحب
يحب من الأسماء ما وافق اسمها وأشبهه أو كان منه مدانيا. وكذلك رجل عزب أي لا زوج له، وامرأة عزب وعزبة أي لا زوج لها. يقول شاعر في وصف امرأة: إذا العزب الهوجاء بالعطر نافحت، بدت شمس دجن طلة ما تعطروا. وقال الراجز: يا من يدل عزبا على عزب، على ابنة الحمارس الشيخ الأزب. فإذا كانت المرأة بخاتم ربها فهي بكر وعذراء. وفي اللسان: والبكر الجارية التي لم تفتض، وجمعها أبكار. والبكر من النساء التي لم يقربها رجل، ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع أبكار. انتهى النقل من لسان العرب. والعذراء كذلك البكر التي لم يمسها رجل. قال ابن الأعرابي: سميت البكر عذراء لضيقها من قولك تعذر عليه الأمر. وجمع العذراء عذار وعذارا وعذراوات وعذاري. يقول حسان بن ثابت: عفت ذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء. فإذا كانت المرأة ثيبا فهي عوان. وفي المثل: لا تعلم العواني الخمرة. قال ابن بري: أي المجرب عارف بأمره. كما أن المرأة التي تزوجت تحسن القناع بالخمار. قال ابن سيدة: العوان من النساء التي كان لها زوج، وقيل هي السيب. يقول النابغة: ومن يتربى في الحدثان تنزل، بمولاه عوان غير بكري. فإذا بقيت المرأة في بيت أبويها لا تتزوج فهي عانس، فإذا كانت عروسا فهي هدي. وسميت المرأة هديا لأنها تهدى إلى زوجها.

المساجلة لفظة تطلق في التباري بين الشعراء ونحوهم، فيقولون هذه مساجلة بين الشاعرين فلان وفلان. والمساجلة هي المفاخرة في الشعر كانت أم في سواه، فيقال ساجل فلان فلانا، أي ناظره بأن يظهر كل منهما ما معه من موضوع المفاخرة. وأصل هذا المعنى من الساء